0: إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
8: رياض الوردة.
9: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
8: جمرة قاتلة صغير وكبير والول، ارفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
7: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
10: إخراج أنور جندي.
11: الحلقة الخامسة.

0: اجكش اجكش يومي ياك لاباس.
1: والله عطيت الهمة تنقص عليا من ديك السلسلة وانا غادي نفرش باباها.
0: صافي صافي صافي ها هي غادي نطفيوها كاع.
1: لطيف لطيف مالنا على هاد الصداع؟ اش هاد الحماق؟ الموسيقى مطلوقة على جهدها وانت ناعس ما انتش في هاد العالم؟ مالك ضاربين لك البنج؟
0: انا ما سمعت والو امي ياك لقيتيني ناعس.
1: وبزاف على النعاس مالك كنتي ميت؟ السجالة حدا ودنك والموسيقى فرع علينا الراس وانت ما سمعتيهاش؟
0: ما سمعت والو راه قلنا لك كنا ناعسين.
1: وتنعس ما تنوضي ان شاء الله وتقعد من الفراش وطوي عليا داك الغطا وحل الشرجم يتفوه البيت وانزل الا بغيتي تخنجر. خرج درك عليا وجهك يلا تقعد.
0: ايوا لا بلاتي بلاير وحده وحده الوالده مالنا واه مهريح عليا شويه الصباح هذا.
1: صباح عندك هذا انت الصباح انا تجمع راسك راه زوج النهار هادي فين عمرك انت بعدا شفتي الصباح ولا حتى طلوع الشمس عرفتي كيف داير؟
0: صافي صافي صافي صافي سيري سيري هاني تابعك واه حتى اللي بغيت تكا ما تخليوه.
1: انت بعد المرات كتلاقي النهار مع الليل ومازال كتهضر على التكيه والشخير والعكز والبخل وموتال القلب. لو كان داروا شي مباراه في النعاس كنتي البطوله.
0: راه قلنا لك صافي صافي يا الوالده ياك فقنا طفينا المسجله واش باقي بغيتي عندي؟ ما كي غير صبحه هزه شوكتك اش درت لك؟
1: اش درتي؟ لا شهوه منك انت ديما داير على طول الدوام زله تابعه الاخرى. انت ومن مشيتي للفيرما داك النهار ها؟
0: مشيت انا وصاحبي سوي هات المكانه شنو فيها؟
1: مشيتي وقاعد كتوزع لي في الدجاج تما داير ليهم الضيافه.
0: طيبات لينا الخدامه مرات علي دجاجه دجاجه وحده ما فتنا.
1: ايوا اليوم دجاجه وغدا كبش وبعدو بقره. واش انا ديك الفيرما دايرها لك انت وصحابك ولا كيفاش؟
0: هذا شحال كتبالغي الوالده اش دام هادشي كبش ولا بقر مالي عندي العرس
1: وقولها لراسك.
0: دجاجه دجاجه وحده بلديه من دوك الصغار كاع ما شبعتنا كملنا غدانا غير بالفرماج والسرديب. واه اللي سمع الضيافه يقول ذبحنا طور وبعدا البيعه اللي وصلوا الخبر موجودين. شكون خبرك انت بهادشي؟
1: ماشي شغلك. وهاد البورتابل ديال من؟
0: غادي نشوف. ايوا هذا بورتابل.
1: ايوا راه عرفتو البورتابل ديال من؟
0: إيه ما غادي يكون غير ديال رانيا بنت جارتنا الشومه نساتو تما.
1: كيفاش على حتى رانيا بالسلامه مشات معاكم؟
0: ايوا لا لا لا شكون اللي قاد لنا الطبله وصايب الشلاضه وست التباصل وغسل الماعن من بعد الماكله من غيرها؟ لا اصحابك هي سهله.
1: اويلي اويلي استغفر الله العظيم واش نهز شي عمود المهرز نعطيك به للراس؟ مازال كتقولها بوجهك حمر. اسمع هشام عرفتي من اليوم الى باقي هذيك رانيا حطات رجليها في الفيرما غادي يكون لي معاك سوق كبير. اعطيها باتساع وخلينا في الثقر مع الجيران.
0: لا في الثقر واش كاين اللي عباد الله اللي كيخلي الثقر ولا كيعطي الثقر لقلبو؟
2: ايوا كيف بقيتي شويه بنتي ليلى؟ قالت لي امك غيتا تحاليل بخصوص الحمل طلعوا مزيانين.
3: ها الحمد لله عمي في الحقيقه كنت خايفه ساعة ربي دارتها ويد الخير.
2: اللهم لك الحمد. اش خبر السي فريد؟ واش حال هادي ما شفتو؟
3: لا غير مشغول شويه ودابا الخدمه كثيره عندهم في الوكاله السياحيه هاد الايامات. حتى الغدا مسكين كيقضي غير باش المكان في الزنقه.
2: ياك ايوا لا لا الله يعاونو ويفكوا حيلك حتى انت ويرزقك الله شي مولود تسعدي وتفرحي به.
3: امين عمي امين.
2: انا بنتي جيت نشوف الوالده ديالك ساعة قالت لي الخدامه بلي خرجت.
3: عاد لقيتيها خرجت؟ اجي نوجد لك شي براد داتاي بيد ما نجي.
2: لا لا لا لا ما عندك علاش تشقي راسك جيت غير نخبرها بلي البير في الفيرما راه كملت الحفير ديالو.
3: ياه
2: والموتور راه ركبناه والما الحمد لله طلع نقي صافي وبكثره.
3: ياه دابا الما بالسلامه موجود.
2: هو موجود من شحال هادي كان غير الحفير ديال البير يزيد يغرق واحد الخمسة ولا ستة المترو ويصوبوا له الجعب منين يدوز الماء هذا ما كان.
3: واخا إلا رجعت راه نقولها ليها وانت إلا عندك شي وقيت عاود بانا عمي واخا.
2: إن شاء الله بنتي.
3: عمي قاسم بغيت نقول لك على ذكر الفيرما واحد الفكرة ديال شي موضوع. ماشي موضوع إنما هو مشروع فهمتي. اقترحوا راجلي فريد إلا كان ممكن تناقشوا فيه جميع كنظن غادي يعجبك عمي بزاف.
2: إيه إيه

0: حالك؟
1: ايوا انت عمي دابا مزروب، خليك حتى المره اخرى.
0: ياك ايوا لالا، مادام قلتي لي غادي يعجبني نسمع الفكره دابا من عندك ومن بعد نناقشوه جميع. يلا بسم الله تكلمي.
2: واش شفتك اليوم دخلتي بكري؟ طلع لك السهران في راسك.
3: جيت نبدل حوايجي.
2: تبدل حوايجك؟
3: اه نبدل حوايجي. حوايجي هادو اللي لابس بغيت نبدلهم بحوايج اخرين.
2: اه بدلهم اخويا ولا اقعد، انا غير سولتك.
3: حتى انا اختي غير جاوبتك. كون ما سولتيني ما نجاوبك، كون ما هضرتي معايا لو كان راني ساكت. الناس زمان قالوا السكات حكمه.
2: اياه شفتك جاي سخون هاد الليله وتزادت فيك ضلعه. ياك ودي لاباس ما نخافوش.
3: انقصي شويه من الكلام وقولي فين هو داك الكوستيم الكحل، هو وقميشتو وكرافاتو.
2: حل عينيك، ارى الكوستيم في الماريو ورا القميجة والكرافاتة حداه، علاه فين رايح بالسلامة؟
3: خارج.
2: عرفناك اخي خارج، اللي ينقص بخروجك
3: معروض لشي عرس.
2: العرس ديال من؟
3: ويلي ويلي على ديال من؟ ديال السبوعة والفيولة والضبوعة. ديال من بغيتي يكون؟ ديال راجل من ايها الناس، انسان بشر بنادم مخلوق ادمي.
2: ايوا شفتك زايد نغيزة هاد الليلة. علاه اللي بغي يمشي للعرس كيمشي مكشر ومقوبر ومعبس؟
3: شغلي هذاك.
2: ايوا بصحتك، رد الكوستيم الماريو، كاع بغينا نمشيو لهاد العرس. اما نمشيو بزوج ولا نجلسو بجوج ولا سير بدوك الحوايج اللي لابس وحنا سالينا. شكون؟ اه امي دخلي.
4: مساكم.
3: مس الخير على لالا غيتا.
2: اجي لهنا، مازال ما كملنا كلامنا. كنتو كتكلموا، سمحوا لي. لا لا لا غير خليك امي. مالكم ياك لاباس؟
3: لا والو على لالا غيتا، شي باس ما كاين، غير
2: غير كنا غادي نديروا لي الدين ويسمعونا الجيران.
3: لا عندك لالا غيتا، كنا غير كنتكلموا على هدى من الله بكل هدوء ولطافة. سمعتي شي غوات؟
2: ما سمعت والو.
3: ها باش تعرفي بنتك ديما ضرماني. قالت لك كنا غادي نخدموا لي الدين. شفتي خدمتي الدين؟
2: ايوا الا خدمتي هما ناشي في الخير السي جلال.
3: حاشا حاشا، ولا عمرني نخدمهم. بنتك سميره كنحترمها ونقدرها على راسي وعينيا، غير شويه هي في هذاك الاتجاه المعاكس.
2: ونعلو الشيطان وبركه من هاد الحكان والنقير، وديروا شويه عقلكم.
3: انا دايره والله شاهد عليا، الى عزيزه عليا، لا هي ولا انت يا لالا غيتا ولا اختها ليلى ولا سي هشام ولا جميع العائله بدون فرزيه. ولكن لالا غيتا العدو الكبير عندها هو انا، ما كتحملنيش.
2: ايوا ما كاين حتى شي سبب. لا سمحوا لي، كاين.
3: الا كاين وريه لي. ها ماماك حاضره، غير قبطه معايا العكس. الا على الخدمه العالم كله ما خدام، الا على السهران كل شيء كيسهر، اما في حفله ولا في عرس. اللهم الا كانت هاد الحقره اللي حقراني سببها حتى نتي.
2: ايوا الرجال ما كتحقرش السي جلال.
3: قولي عليها لالا غيتا، قولي عليها.
2: مادام انا هنا عمر نسى بما يشعروا بالحقره.
3: سيدي سيدي قولي عليها لالا غيتا. الظلم هذا والله الا لا الظلم، الظلم بزاف عليا، ما نتحمل بزاف.
2: صافي وصافي بلا حلوف.
3: الله سبحانه ما كيبغيش الظلم.
2: صافي صافي طفيو هاد الغضب، راه حنا تعطلنا. عم قاسم عارض علينا العشاء في داره، لبسوا حوايجكم نكملوا هذا الموضوع من بعد. انا كنتسناكم.
1: ادوية الجراهمي قلبتي عليا الحلاسه فوق ظهري، ما حشمتيش؟
3: شاف الله عم قاسم عارض علينا العشاء، اما داك العرس كنت غادي نمشي ليه بغيتي ولا كرهتي او بالكوستيم.

0: الشومة الله يهديك أعطيني فلوس الرسل نمشي نكمل ليه شغله.
1: أنت كذاب ومنافق، إلا ما جيتيني الصراحة وقلتي لي مين جاوك هاد العرمة ديال الفلوس إيماني حرام عليا لالويتي هم من عندي واخا تنطبق السما على الأرض.
0: راني فسرت لك مالكي ما كتشقي شي، خدي منهم كاع شي 4000 ريال وردي لي الباقي.
1: 4000 غادي تاخذها أنت وأنا اللي غادي ناخذ الباقي لأنك غادي تضيعهم اللهم فينا ولا في الزنقة مع الربيع ديالك.
0: يهديك الله يا الشومة.
1: يهديك الله هو أنت. علاه كاين شي حد كيتخلص على شي خدمة مازال ما

0: انت يا كريتريسيان شغلك هو الضو موالف كتلبس البلوزة هذاك النهار لابس ليا مشيكم فيك مع راسك كأنك خارج للبيرو غادي تخسرهم وتتبرع مع راسك هادشي اللي كاين.
1: ايوا بغيتي الصراحة شوما
0: ايه تكلم صدق حبيب الله.
1: انتي ديما كتهميني باللي كنخسر الفلوس ونهار ربحت معزوك حال فهمتي.
0: فسر كلامك مزيان ما فهمت والو.
1: هادوك الفلوس اللي خديتي لي
0: مالهم؟
1: ربحتهم في جرير الخيل اللي ديما كنتي كتعطيني عليهم قتلة.
0: كذاب.
1: الله يرضيني بصحتي ويعطيني
0: بركة. بركة تيقناك. ايوا قول هذيك الساعة حيت سولتك مناش خايف رزقك هذاك.
1: النماري اللي لقيتهم دخلوا لي في الديزورد وجاب الله هذيك البركة.
0: ايوا البركة ما كيديرها الله في القمر.
1: ايه مالك وندخلوا النماري في اللورد كنت غادي نربح اكثر من داك الشيء اللي شفتي.
0: كتحسب غير اللي ربحتي وشحال وانت كتخسر قبل ما تربح. هي فين هو هذا الربح؟
1: دابا تشوفي هاد النوبة يا شومة إلا أنا جبتهم في اللورد ديك الشيء اللي غادي ندير لك ما يعلم به غير الله.
0: اش غادي تدير ليا انت الا عطاك الله الفلوس غادي تضربني بركله وتزوج وحده اخرى.
1: حاشا حاشا ولا يتمكن على حنا قليل ما دوزنا شاركنا الطعام ودوزنا العشره وصبرنا على العصا والدق والتبربيق ولكن انا مسامحك وانا نيت راسي قاصح. ايوا ردي لي دوك الفلوس والمسامح كاري.

لكم في الاستماع إلى الحلقة الخامسة من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة أحمد الناجي، رشيد الحراق، ماريا صادق، المحجوب الراجي، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، عبد الكبير الرقاقنة، وإكرام البصري. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

Yeah.

المرسلين ومنتقاهم وأكرمهم وأطهرهم سفاهم نطاهم.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة مواضيع الثقافة الحسانية. أكيد العديد من شبابنا وشاباتنا يعرفوا الفصول ديال السنة، فصل الربيع، فصل الصيف، فصل الخريف، فصل الشتاء، ولكن هذه فرصة باش أن شبابنا أيضا يعرفوا هذه الفصول بأسماءها الحسانية، لأن ما شاء الله اللسان المحلي الحساني لسان غني، والثقافة الحسانية ثقافة غنية جدا. هذا علاه أنا جد سعيد اليوم أنه يحضر معي مشكورا كعادته الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل الصعيدي محمد الحسن والحاتيم. سي أهل الصعيدي مرحبا بك.
4: مرحبا أحمد. مرحبا.
3: طيب، شرت في البداية أن الثقافة الحسانية ما شاء الله غنية، فيها مصطلحات، فيها أسماء. نبغيو في هذه الحلقة نركز فقط على الفصول ديال السنة، أشنهي بالحسانية باش أنك تفصل لنا في هذا الفصول. سي أهل الصعيدي،
4: سؤال مهم جدا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم ونشكر المستمعين.
3: مرحبا.
4: البرامج على الدوام، لأن الحمد لله إذا تدخل من أحسن الإذاعات الحمد لله.
3: مرحبا.
4: الحقيقة من خلق مولانا تبارك وتعالى الفلك،
3: نعم،
4: خلق السماء والتراب والبحر باش يخلقوا الأحياء. وكان اللي ما يخلق البحر ما يخلق إنسان ولا حيوان ولا شجر. البحار تفيض تطلع يعني البخار، البخار يكون مطر وتمطر على البلاد وينبت منها الأعشاب، والأعشاب ينبت كل الحيوانات والإنسان يعيش إلا بالحيوانات. زين، الفصول هنا نبدأ فصل الربيع.
3: شنقلوا بالحسانية
4: فصل الربيع تفسكي، واللي والكلمة أصلها اطفو واسكي، يجيك اليوم نهار زين ومولانا وجيك الصبح نهار ما في من شاف.
3: هذا فصل الربيع اللي يعتبر أمير الفصول أصلا.
4: هذا الفصل هو قلنا فصل تيفسكي، وشهرته معروفين والمنازل معروفة.

0: شهرته الأول من فبراير، وفبراير وهو الشهر الكابس أو السنة الكابسة. الكابس فبراير سنة 28، الشهر الأمريكي اللي مرك فيه رئيسه 29 يوم. هذا جاي
1: كل أربع سنوات،
0: كل أربع سنوات. نعم هذا هو فبراير. يسلبوا مارس ويسلبوا ذاك بريد، وكلهم مسمي أصلا ما نعرف قاعدوا كل اسماء اللي يقولهم يخيين النيسان ونيسان
1: يعني خيوا بريد. الشرق يستعملوا هذيك كلمات شباط
0: وعلى هي ذوك فبراير قلنا مارس وبريد. هذا الشرف ثلاثة فيهم، هذا اللي نعدوا المنازل، والمنازل هي النجمة تطلع ما بين هي وصاحبتها يعني 13 يوم 12.
1: نعم
0: تيفسكي عنده سعودات أربعة، سعودات أربعة، السعد الأول والسعد الناير والسعد الدوية والسعد الأخبي، والفروغات اثنين زاد هما نجمين التالبين يطلعوا عاقب سعودات لك ستة، وبطن الحوت والتالي نجيمات التابعات كيف كرش الحوت. هذا هو هذا هو ما هذا هو هذا يتبسكي.
1: نعم
0: نتخطاو الفصل الصيف وهو أشد الفصول على أهل البوادي لشدة حرارته وأحرافه بعد المراعي من الأبار. منازله اللي هو الصيف نطح والبطين والصرية والدبران والهاقعة والهنعة وذراعة. هذا الفصل عادة ما منين تعود التراب قاحلة والمرعى بعيد من المناهل والأبار يعود شديد على أهل البوادي. يقول لك الناس يوردوا بليلتين الله ثلاثة، يمشي الحوان يبكر اليوم ويبات في الطريق، والنهار الثاني يظل يشرب الحاصي ويصدر عقاب النهار ويبات دون الخيام، والليلة الثالثة يروح لهم.
1: وش هي العلامات باش كيعرفوا بأن هذا الفصل ديال الصيف بدا؟ عندهم شي علامات
0: فصل الصيف مالو
1: باش يعرفوه؟ واش عندهم شي علامات اللي كتبين الانسان الصحراوي في الباديه زين ديال الصيف؟
0: زين فصل الصيف يوم يزن من مياهين يدخل المصيف، وهذا عند الكبار يوم 17 مايو يدخل الصيف. هذا هو علامته عندهم، هي علامه. ايوه الصيف مايو ابريل، مايو وابريل ويونيو ويوليو ياك. ويوم 16 غشت يدخل الخريف.
1: اذا الخريف يدخل في غشت.
0: الخريف هو يعني اللي تالف الصيف، الصيف تلف الخريف. هو زمن السحايب الربيع، فهمت ذاك؟ زين جايين وقع. المهم الصيف منازلو زي ما قلنا السبعة، ويدخل يوم 16 في مايو. هذا هو الصيف.
1: واش تلبو
0: الصيف؟ لا يتلبو يتلبو الخريف، وهو ظهر الأمطار يجي السحايب ويجي كل شيء مثل الربيع، وهو شهر الأمطار عادة ما. ومنازله هي النثرة والطرفة والصرفة والخيرتان والعواء والسماك، ولكل بلد نوعه من النباتات أحيانا. ولا ننسى أيضا، ما ننسى أن المطر إذا أتت به سنة غامرة شديدة المطر في وقت واحد تأتي الأرض بجميع النباتات
1: ما شاء الله
0: في وقت واحد،
1: لأن أرض خصبة ما شاء الله
0: خصبة.
1: نعم.
0: وهي شربت كما ينبغي. وإذا كان المطر عادي ينبت بعض النبات والبعض الآخر ما ينبت،
1: لأن سبحان الله أهل الصعيدي الأرض عندها ذاكرة ديالها، فاش كتكون السحاب متينة وما شاء الله كثيرة، فالأرض كتحيا كتحمل دائما ديك البذور ديال جميع النباتات.
0: سبحان الله العلماء أصلا يمثلوها عن هي الأم، والأم هو الماء
1: صحيح،
0: والولد هو النبات. الولد هو النبات، خالق من دار عظيم اللي رحمها ما ينبت يقولوا عاقر.
1: وتعرف بعض المناطق السياحه الصعيدي واكيد غادي تكون كثيره ما شاء الله، تذكر غير بعضها فاش كتكون السحاب والارض مسحوبه، شنو هي بعض الاماكن في باديه الصحراء ناخذ جهتنا جهه الداخله وادي الذهب اللي كيكون نبات والربيع وكتكون الامور وكتمشي الناس وتلقى ذاك الجو ديال القرواح وتبدا

0: قيس القراير
1: زي الحكي اجمل الاراضي عندنا هي ارض تيرس.
0: ارض تيرس عليها الفنانين والشعراء
1: والشعراء اللي
0: تغنوا بها صحيح.
1: والله والغير ذاك ما يشعر لي ظهرا لانها ارض طرحهم ولا طرحه جميله من بسطة تشوف الجبل وتشوف الجبل من بينك مع 100 كيل 100 عجيب وغريب وجميع النباتات اللي تقول تري تنبت تيرس خارج نوع تنبته ما ينبته النبات الثاني وهو أسكاف شجرة أسكاف قال له خلقها مولانا للجمال لأن الجمال خلقهم مولانا من الملاح والابن البلاريك منين تعود توك الربيع العادي جبرنا عالم يكساع ولا ما هون جاونا من أوروبا قالوا لنا عن البل منين تعود توك الربيع العادي من كل اللي يتر من ابن البل فيها تقريبا يبوي عندي عنه 25% منه
0: الملوحة
1: ملح قال هذا النصراني
0: صح
1: عن شك قال شكان يتر اللي يتر قال دلي دلي دلي درومادير اللي هو البل البلت واحدة فيه 25% سيد يقول
0: 25% ديال
1: الملوحة من ذيك الأملاح اللي توكل
0: صح
1: يبقى شيء ثاني الدهون ملي في الربيع كامل في يد السن وهو لا يتخلق منه ذروة
0: ما شاء الله صحي
1: وصحيه ويخلق منه شحم الجوف وكذلك الغنم والبقر هذا كامل هذه النباتات جعل من فيها الدهون لو كانت اللي ما فيها الدهون شحمها في الدواب بقى معروف
0: إذا هذا هو اللي يعطي شم وبالخصوص الذروة ديال
1: السنم المهم عن هذا قلنا هاي الأرض اللي قلنا هي تيرس وهي أجمل للأراضي اللي تلبى القيمة بزاف
0: وأي فصول كتكون الأرض فيها رائعة جدا تكشف عن مفاتنها وجمالها هذا أرض تيرس
1: فصل ما بين فصل الشتاء بدايته اللي هو شهر عشرة هذا عشرة فانت شهر عشرة وشهر تقريبا تسعة هذا اللي علينا ضريك شو تنبير هي دائما من جفيم الأمطار تعود النباتات تغمر التراب النباتات تغطي يقول لك البوادي الحرب لا تفرش تعود التراب حصي التراب مغطيته لأقطي الأعشاب الربيع
0: ما شاء الله
1: الحرب يقول لك ولا تفرش دائما يمت الطير يمت الذنبان ينبت أبوياك سمعت وش لا تقول تعيد الطير والذنبان والمركبة والنسيل والدسمة صدرية حرام ولا عندك مغطى الصدر
0: ده غطاء نباتي ما شاء الله
1: متنوع
0: صحيح وغني به
1: وله زهور ملي فيها بعض النباتات ملي لها رائحة رائعة كيف عندنا صدرية أربعة عندها القرطوفة رائحة مين تشمها مع عبد الحميس
0: هذه نباتات عطرية هذه نباتات عطرية
1: هون يقولها الشهيبة يجروها عند القاوي يجروها عند السقاوي يجروها نفتين قالها الشهيبة وحنا نقولها القرطوفة رائحة تمتينه وتطلق طعمتها في اللبن
0: وفاش يوفى ليهم أتاي شن هي بعض النباتات اللي كيستعملوا فتاي
1: زين حتى والله تزوك النيت خالق ربيع عندي له
0: هذه موجودة في أرتيرس كاين تزوك النيت تزوك النيت موجودة في أرتيرس
1: والله عشب ربيعة قال تزوك النيت وبعض النبات الثاني اللي عيه وتيه عليه وله ياسر بعض مهم لا تزوك النيت عين تيه له وتيه عليه على اللبن مولي كثير ما تيه عليه على اللبن
0: طيب باقي لنا مازال ما تكلمتي على فصل الشتاء
1: زين فصل الشتاء هو هي شدة البرد
0: وبالحسانية شين قال لهم
1: شتاء لا شتاء فيها 40 ليلة وسطه ما تنقرب تجمد بيهمة البرد والحيوان لا وداله من أسكا يجبروا
0: البرد وكيكون فيها القريسة
1: القريسة 40 ليلة حق وسطها 25 هي 90 يوم 25 سابق القريس و25
0: وعادة في هذا الفصل يكن الناس يسخنوا أجسامهم وش فيه أكلات اللي كيكون عليها إقبال أكثر من طرف البوادي والسكينة
1: يقولوا لك زين حتى يقولوا البوادي عن خالق النوعين التنواع يزيدوا في الشتاء وهم الحقة ديال البنت اللي عندها العمان من البنت والرماد بكرت النيران والبنت بعض نوع من الناس تسمن فيه البنت نوع الناس عنده البنت بنات وأكتو يزيدوا
0: وبالنسبة للمنازل ديالها تفصل الشتاء
1: فناس النازل ديالها هما

0: نوفمبر وديسمبر يناير، نوفمبر وديسمبر يناير المنازل هذو بعض يحضر بعض قاع الشهرة. المنازل هما القلب ستنجوم رصاني من قداية، والكليل كيفو، والشولة ستنجوم كيف لاش كاتب الحالة كينواش الناقة حق، والنعايم والبلدة وإذنان آخران السنسي اسمه مريك. مهم عندها سبع منازل هو الشتاء، ودائما إلى عاد العام مشدود يكثر فيه الجرب في البلد. هو ينقال له
1: وماشي يدوه، وكانوا يدوه زين حتى البادية.
0: الجرب الجرب نداوه بالسم ينخلط على الماء تنحك ينحك جرب الزايلة بزاف لين يقوم منه الدم حجرة وتمطلي به. وإلى ما جبرنا ذاك نديره زيت الوتات المحروق، زيت المحركات
1: يصلح فيه، ينفع
0: يصلح فيه. وإلى ما جبرنا ذاك نديره واعر قوام الزيت الحر و اسم هذا دقيق وذا صفر أحمر يورسو شنقالو ناس يسمى لك أخويهم مرة دي يسمى يورسو شهير قاعد دقيق أصفر عرف ربما يمنو عود ما عدل منه فوسفور عدل منه قيل الكبريت يا بلعمو له
1: كبريت صحيح
0: كبريت
1: وعزيت لونه أصفر
0: تطلبي الزايدة
1: الله
0: جبرنا عن الكبريت أنا هو اللي نطلبيه والسم معلمة وزيت الوتات محروق هذا هو دائما باشا نعالجو إجراء. قلنا المنازل هما القلب والكليل والشولة والنعايم والبلدة ونجمين الأخرين.
1: الله يجزيك أكرمك الله بهذه المعلومات القيمة اللي أعطيتها للمستمعين، وبالخصوص الشباب والشابات من أولاد ونادي المنطقة، لأن فعلا محتاجين هالثقافة الحسانية الأصيلة. فهذه الحلقة اللي خصصناها مشكورا على الشروحات والإضاءات الضافية اللي قدمتي في هذه الحلقة اللي خصصناها الفصول السنة وشنهي المنازل دي لكل فصل من الفصول. فباسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم أهل صعيدي محمد حسن والحاتم على كل ما تفضل به من معلومات قيمة في إطار الاهتمام بالثقافة الحسانية.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخلة شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: noche como hoy.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: حميد، ها حميد.
2: نعم الحاجة.
1: أجي يا وليدي أجي تسير واحد الكويس ديالتي.
2: أري لوحدك
1: يلا بسم الله.
2: ذكرتيني الحاجة بديك الأغنية ديال

0: تبارك الله على ماما.
1: الله يرضي عليك. تبارك الله على حميد.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب لك.

0: في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: من أدب البحر،
5: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: في الإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا السمراء اسمه تيرنو سليمان تنكرا من دولة غينيا، شكل مفاجأة صارة بمشاركته، وهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالات كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
3: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو.
2: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح.

0: البحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به ممنون المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة، ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي، بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
1: سعيد مجددا، أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه، والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين. والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
0: إذن قال في تسجيل سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين. والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيف تيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات الخليجية، حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات ثم اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميزا في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن

أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وآمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصمة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكوراً شكراً خالصاً. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نوردين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج، بحركة المد والجزر والتسارعات التي لا تنقضي ولا تنتهي، لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال، في فكر يعج بالأفكار، في فكر ينبع بجميل اللؤلؤ والأشعار، في فكر كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق، في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا، يجسد دورا محوريا كبيئة الرزق والصيد واللؤلؤ، وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي. كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر، فتظهر البريق كما تظهر العيون جمالا، فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت الحواجب، كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا، كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته، لأن البحر أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية، هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه، وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي، حاضر واقعي ومادي، وهو مصدر للرزق، حيث يظهر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات، حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل، كما أنه مصدر للكوارث، إذ في المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف وال

وأن مزعجة، وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب، رمز للجود، رمز للعطاء، ورمز ودلالة للحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود، ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع، وما يرتبطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي. ومرآة أيضا للصراعات البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات، حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات، ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخارجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم، حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي، حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع. البحر سبب في إعادة اكتشاف الماء، حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية، وتنصف الماء بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات، بكل ما يحمله من جمال بعد تلاطم الأمواج على الشطآن، مهما اختلفت فيها الخلجان وتعودت، ومهما كانت الصخور صلبة، إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان، فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر، ويعانق صحراءه ورماله، يعانق مجده وفخره، ويستخرج منه ما به يتغدى وبه يتغنى. لنقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين، ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأملي أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدبي البحر، فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان، نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان، طرح الأخير على نفسه سؤالا حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج. ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر، وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر. لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الطبيعة. وطبعا يضيف، وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر تيمة لها.

0: من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي ذاب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال، حيث يقول:
1: لقد سكل ركوب البحر منذ قديم الأزل، لقد سكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان. البحر هو المجهول الأول الذي واجه الإنسان ودخل معه في محاولات ترويض استمرت على مدى الزمن، فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا ولد أدب البحر الذي كرس لحظات انكسار الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا، ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعينا، أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله، ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين ومجيب السائلين الداعين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
2: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: جهة الداخل وادي الذهب الأسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. وأوضح المندوب الإقليمي للسياحة بجهة الداخلة وادي الذهب محمد سباعي أن هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة يروم تثمين الكفاءات المهنية العاملة بالقطاع السياحي من خلال منحها شهادات تعترف بما راكمته من خبرات وتجارب ميدانية. نظمت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل التابعة لجامعة ابن زور حفل تسليم شهادات التخرج للفوج السادس من طلبتها برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وجرى الاحتفاء ب 141 خريجا منهم عدد من الطلبة الأجانب المنحدرين من بلدان إفريقيا، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الداخلة. وفي هذا السياق أكد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة عزيز سير في تصريح للصحافة إن المؤسسة ما فتئت منذ إحداثها قبل 10 سنوات تعمل على مواكبة التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب من خلال إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على المساهمة بفعالية في مختلف الأوراش التنموية التي تعرفها الجهة والأقاليم الجنوبية عموما. أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالداخلة دورة لتعزيز قدرات المكونين ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، واستفاد من هذه الدورة التي نظمت بصيغة تجمع بين التكوين الحضوري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش أهمية الشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تنفيذ برامج تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع محاربة الأمية.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: That's a mate of a shop. That's a mate of a shop. وفي ليلة هون مصرح.
1: That's a mate of a shop. وفي ليلة هون مصرح.
0: نجي كان بالشهر يا نورة ومدحدح.
1: طيب.

كده واقلب وديان وعليا

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى أسبغ النعم الكثيرة وأعطى العطايا الغزيرة، والصلاة والسلام على النبي الطاهر وعلى آله وأصحابه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو سر الحياة، وعرض القرآن الكريم للماء أبلغ كلام في أهميته وضرورته، فإنه جل وعلا ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون المهم في تركيب مادتها، وهي وحدة البناء في تركيب الكائن الحي نباتا كان أو حيوانا. كما أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء، فهو أي الماء إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه. وعلميا فإن الماء يمثل نسبة 50% إلى 95% من وزن الكائن الحي، أي أن الماء يمثل في أقل الأحوال نصف وزن الكائن الحي. وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها، وبغير الماء تموت الأرض وتموت الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والأهمية التي أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية بالماء يجب أن تنعكس على حياة المسلم، ويعرف كيف يتعامل مع هذا العنصر الحيوي. فقد أرشدنا المصطفى عليه السلام إلى كيفية الاعتدال في استخدام الماء أثناء الغسل من الجنابة أو الاستحمام، فقد كان الأسوة الحسنة لأصحابه ولأمته من بعده في كل شيء. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، بل تعدى الأمر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو كان من أجل الوضوء، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فعلى المسلم أن يتذكر أن الماء نعمة من نعم الله عز وجل وعليه شكرها، وشكرها لا يتأتى إلا بالمحافظة عليها وعلى مصادرها. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران هذه النعمة مؤذن بذهابها، وذهابها يعني انتهاء الحياة على هذه البسيطة. والماء أمانة ائتمنها الله عباده، والمؤتمن وعلى المؤتمن أن يحافظ

0: على أمانته من الفقدان والضياء. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى أولئك المحافظون على أماناتهم فقال: والذين هم لأماناتهم وأهلهم راؤون. ويعلم المسلم المؤمن أن خيانة الأمانة ليست من سماته، بل هي من صفات المنافق وسمات الكافر بأنعم الله. إذن المحافظة على الماء قيمة إسلامية نبيلة، فالمتمسك بها هو في الحقيقة متمسك بقيم الإسلام الحنيف، وتمسكه هذا يؤجر عليه، وتركه يعد انتقاص في شخصيته الإسلامية الحقة المطبقة لكل قيم الإسلام ومبادئه.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون،

0: نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لاسنرتي لايف.
1: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اسنرتي لايف.
2: اكتشفوا خدمه اسنرتي لايف عبر موقع www.snrtlive.am او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه الله تعالى فهو السعيد السديد، ومن ضله فهو الطريد البعيد، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأوفياء لإذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك حديث المجلس، ويرافقكم فيه أحمد أنجمار إمام مرشد. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى أيها المستمعون الأكارم يكون حول الصلاة. فالصلاة أيها الأكارم هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة ما هي إلا أقوال من الفاتحة والتكبيرات وغير ذلك، وأفعال من ركوع وسجود وغير ذلك. الصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي واجبة أيها الإخوة بالكتاب والسنة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الصلاة، وهي مما يعلم من الدين بالضرورة، وهي أيها الإخوة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فلا يؤمر بها الكافر على قول عند أهل العلم ولا المجنون. أما الصبي فعلى من يتولى أمره أن يعلمه كيفية الصلاة إذا بلغ سبعة، وأن يضربه ضربا غير مبرح إذا بلغ عشرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وولي أمر الصبي إن قصر فهو آثم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المستمعون الأكارم، أما عن فضل الصلاة فهو عظيم، يكفي الصلاة أن لها أهمية ودرجة في ديننا الحنيف، فقد فردت من السماء، وكل الفرائض فردت من الأرض، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء أي الإسراء والمعراج فردت عليه هناك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما وقع له ليلة الإسراء والمعراج: فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى، ففرد

علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقنا ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي فضل الصلاة كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر، أي كثير، على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أيها المستمعون الأكارم، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. الصلاة التي هي عماد الدين هي أول عمل سيسأل عنه العبد عند ربه عز وجل. ففي الحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أيها المستمعون الأكارم، وللصلاة وقتها، لا بد للإنسان أن يؤدي هذه الفريضة في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها المستمعون الأكارم، هذه الأدلة وغيرها تدل على مكانة الصلاة في ديننا الحنيف، وتدل كذلك على درجتها الرفيعة. فحافظوا على الصلوات، فهي رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وعضوا عليها بالنواجذ، وأتموها على أحسن هيئة، وأدوا لها حقها، وحقها أن تصلوها بخشوع ووقار وطمأنينة، فأسبغوا وضوءها، وأتموا ركوعها وسجودها، وحافظوا عليها في أوقاتها، فأدوها فيها، فهي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومروا بها كذلك أهلكم وذويكم، فأنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة. أيها المستمعون الأكارم، للإشارة كذلك إلى أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. فصلاة الجماعة من السنن المؤكدة ومن أعظم الشعائر الإسلامية. أما عن فضلها فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن أيها المستمعون الأكارم،
حافظوا.

0: على هذا الركن المتين، فإن من حافظ على صلاته نجا بإذن الله تعالى، فهي عماد الدين وأول ما تسألون عنه يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على صلواتهم في وقتها وجماعتها. فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيوخنا وأحبتنا وأصدقاءنا وجيراننا ومن له الحق علينا ومن وكلنا بالدعاء، وارحم يا ربي بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم،

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: الحياء منهم ونموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي انصر ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي أقر عينه بولي عهده وشد أزره بشقيقه، وبارك اللهم له في أسرته العلوية الصغيرة والكبيرة. اللهم يا ربي اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: حديث المجلس العلمي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة.

0: برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع.

0: إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامنا مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحداً، فإن آذاه أحداً عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا، قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا، فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين

0: غيره ببذل الخير له وكف الأذى عنه، كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر، كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه، كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله، قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: في معارج التوبة وفي مسالكها ننكتب عائدين أوابين، لاهثين وراء العودة وراء الرجعة وراء النور يوقد مهجتنا كي تصعد إلى المقامات. يحكي أبو علي الدقاق: دخلت على رجل صالح أعوده وهو مريض، وكان من المشايخ الكبار، وحوله تلاميذه وهو يبكي وقد بلغ أرذل العمر. فقلت له: أيها الشيخ، مما بكاؤك؟ أعلى الدنيا؟ فقال: كلا، بل أبكي على فوت صلاتي. قلت: وكيف ذلك وقد كنت مصليا؟ قال: لأني قد بقيت إلى يومي هذا، وما سجدت إلا في غفلة، ولا رفعت رأسي إلا في غفلة، وها أنا أموت على الغفلة. ثم إنه تنفس الصعداء وأنشد يقول: تفكرت في حشري ويوم قيامتي، وإصباح خدي في المقابر ثاويا، فريدا وحيدا بعد عز ورفعة، رهينا بجرمي والتراب وساديا. تفكرت في طول الحساب وعرضه، وذل مقامي حين أعطى كتابيا. ولكن رجائي فيك ربي وخالقي، بأنك تعفو يا إلهي خطائيا. والآن راجعون من ظروف اقتحمت القلوب وبلدت الأحاسيس وصارت حياتنا مشكلة بلا حل، راجعون من فتن تبرز من كل جانب وتطل برأسها من كل زاوية، فصارت الأيام بين الفتن والشهوات والتشتت والكسل والضياع.

يرجعون من ركام غفلة أنسى الواحد منا فضل الله وجعلنا ننسى ونتناسى أن لنا يوما نرجع فيه إلى الله. رجعون من ضغوط مادية استباحت الحرام وصار الحرام حلالا والمال يجمع ويصرف في كل جهة ولو في حرام. راجعون من قيود صحبة سوء قيدت العقل عن التفكير في النجاح، وقيدت القلب عن اللجوء إلى الله، وقيدت القدم بشباك الذنوب والمعاصي، وبلغة الشباب عش حياتك وكبر دماغك. راجعون من تشوه العقل واختلال الفطرة التي سمحت بالتقليد الأعمى دون إدراك السبب فمسخت الشخصية. راجعون من أفكار تثبط الهمم وتدمر العزم بأن الدين تخلف والتدخين علامة الرجولة والعري دليل الجمال والموضة الحديثة ومواكبة العصر. راجعون من غياهب بئر الحرمان من الطاعة والبعد عن أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام واستبدال القرب منهم بالقرب مما سواهم، وكأن من حقي أن أعيش كما أريد وعلى حساب أي شيء. راجعون من حبال الشهوات التي روجت للنظرة الحرام. راجعون عن الشهوة وراء كل حجرة وخلف كل باب وعلى كل مكان. راجعون من بركان الغضب والتعصب الذي أصاب البعض بالضغط والسكر، وكأن العصبية والغضب والسب واللعن هو الطريق لكي نصل إلى حقنا. راجعون من ظلمات الشبهات التي شوشت رؤية القلب بطريق نجاته وأسباب سعادته وباب الرضا والتوبة، أفتى كثيرون أنه قد أغلق. راجعون إلى الله الذي سبق فضله وكرمه عليك قبل أن تخرج من رحم أمك، وزاد فضله وكرمه عليك حين كبرت وأكلت وشربت وفهمت. راجعون إلى الله الذي سخر لك الكون وأيدك بالصحة، وسخر لك الأرض تمشي عليها والسماء تظلل عليك، والطعام والشراب مسخر بين يديك لتشرب وتأكل وتشكر المنعم. راجعون إلى الله الذي قام بشؤونك وهدى لك قلبك وأجرى أنفاسك دون تدخل منك في دقات قلبك وأخذ نفسك وعمل كليتك ووظيفة كبدك وهضم طعامك. راجعون إلى الله الذي أنعم عليك بكل نعمة سابقة وقادمة آتية وذاهبة، فانشغل بالمنعم يزدك بالنعم. راجعون إلى الله الذي يسبح الكون بحمده فانتظم في منظومة الخلق وتناغم مع الكون وسبح مع الطيور. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. راجعون إلى الله الذي لا سعادة إلا بالوصول إليه، ولا سكينة إلا بالامتثال لطاعته، ولا عز إلا بالتذلل بين يديه، ولا راحة إلا بالوقوف على بابه. راجعون إلى الله الذي قال لي ولك: يا ابن آدم، خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله 20 سنة، ثم عصاه 20 سنة، ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك، فقال: يا إلهي، أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فسمع قائلا يقول: أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. وهكذا فإن التوبة كلمة ثقيلة على أذن سامعها، أو مكررة أو نمطية، أو نعرفها أو نسمعها، ولكن نريد أن نفهمها من زاوية مختلفة وبرؤية جديدة وفهم واع وقلب راق، ونقول:
هي بذل كل مجهود مدخر.

0: عن الله إلى الله، بمعنى أن كل وقت ضاع في غير طاعة، كل ساعة هربت في غير عبادة، كل يوم سرق في غير إخلاص، كل زمن انقضى في غير هدف، كل دقيقة ذهبت في غير ذكر، كل سنة مضت في غير فائدة، فتوبتنا أن نستثمر الأوقات القادمة قبل أن تمضي وتذهب وتضيع، فتستغل في الطاعة وتوجه في العبادة وعمل الخير وإدراك نجاح وتعلم مهارة واكتساب ثقة. كما يتحتم عليك أخي أن تستغفر عن هذا الوقت الضائع وتتوب منه وتبذل كل جهد كنت أخرجته في معصية أو مع صحبة سوء أو في غير هدف أو غيبة أو نميمة، أو توجهه فيما تبقى من عمرك إلى طاعة وعبادة ونجاح، وتكون بحق شابا يعبد ربه ويعمر أرضه ويحقق هدفه ويصل لأحلامه، وأن تفرح بنا وأن تفرح بك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينتظرك على الحوض يوم القيامة إن شاء الله. ولهذا نادى أبو موسى الأشعري: كان لنا أمانان ذهب أحدهما، وهو كون رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإذا ذهب هلكنا. فيا أيها الركب العائد إلى الله، هذه حوافر الراكضين بلهاث البهجة والقبول، سيارين بأمر الله إلى الهدى إلى النور إلى السنة وكل الأجور.
1: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أعطاهم دعوتهم الحياة أحلى فكانتهم عند الله والنبي في العلا فرضاهم.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: هذه البرامج تتواصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإنتاء التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
3: سعيد ومبتهج أن أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيم أبي ثار.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم مع إشراقة هذا الصباح الصيفي. نعم مستمعينا، مع نسمات الصيف يحلو اللقاء وتحلو الكلمة ويطيب الإصغاء. فأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم في طبعته الصيفية برسم 2026. أكيد مستمعين الأعزاء، متتبعين وأوفياء، حين يطول النهار وتصفو الأوقات تزداد حاجتنا إلى حديث ممتع وفكرة نافعة، فمرحبا بكم مجددا.

أكيد لكل فصل حكايته، وللصيف نكهته الخاصة، ومن هذه النكهة نبدأ معكم حلقة جديدة ضمن الشبكة البرامجية التي عدتها إذاعة الداخلة لتواكب معكم أجواء الصيف.

وطبعا مستمعاتنا مستمعينا في رحاب هذا الصيف نجدد اللقاء بقلوب منفتحة وعقول متطلعة إلى المعرفة والجمال، فتحية صيفية عطرة تحملها نسائم البحر ودفء المحبة نهديها إلى كل مستمعينا الكرام.

في فصل الصيف مستمعتنا مستمعينا الكرام تتسع فسحة الوقت وتزهر الحكايات ويطيب للكلمة أن تجد طريقها إلى القلوب عبر أثير إذاعتكم إذاعة المملكة المغربية في الدخلة على الموجة 89.3 FM. نجدد معكم الموعد لنفتح نافذة جديدة على المعرفة والثقافة والجمال، فأهلا وسهلا بكم.

إذا نعود نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل سطرت شبكة برامجيات تواكب بها أجواء الصيف، طبعا أجواء الصيف بنكهتها بخصوصياتها، واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام مع هذه الفقرة.

للصيف حديث لا تسمعه الأذان وحدها بل تصغي إليه القلوب، ومن هذا الحديث نقتطف لكم خاطرة صيفية.

يقال إن لكل فصل لغة، ولعل لغة الصيف هي الوقت، ففيه تطول ساعات النهار، وكأن الحياة تمنحنا هدية إضافية وتقول لنا: ها هو الزمن بين أيديكم، فبماذا ستملؤون صفحاته؟ نعم، كثيرون ينظرون إلى فصل الصيف على أنه موسم للراحة، ولا شك أن للراحة حقا على الإنسان، لكنها لا تكون أجمل إلا إذا أعادت إليه نشاطه وفتحت أمامه أبوابا مشرعة جديدة للتعلم والتأمل والإبداع. فالإجازة ليست فراغا من الحياة، بل هي فرصة لنعيش الحياة بصورة أجمل. وفي الصيف تكثر اللقاءات وتلتئم الأسر وتنظم المناسبات وتطول المجالس وتسافر الأقدام إلى أماكن جديدة، غير أن أجمل رحلة قد لا تكون إلى مدينة بعيدة، بل إلى داخل النفس، نراجع فيها ما مضى ونخطط لما هو آت، ونصالح فيها قلوبنا مع أحلامها المؤجلة. وما أروع أن نجعل من كل يوم صيفي بذرة خير، قد نقرأ كتابا أو نحفظ آية أو نتعلم مهارة أو نزور قريبا أو نزرع ابتسامة في وجه إنسان. فالأيام تمضي لكن آثارها تبقى، والذكريات الجميلة لا يصنعها المكان وحده، بل تصنعها القلوب التي عرفت كيف تعيش اللحظة وكيف تمنحها معنى. فلنجعل من هذا الصيف موسما للصفاء وميدانا للعطاء، ومحطة نتزود منها بما ينفعنا في بقية العام. نعم، الفصول ترحل، أما الأعمال الطيبة فتبقى شاهدة على أصحابها، تترك الأثر، والبقاء للأثر. ولعل أجمل الصيف ليس ما ترتفع فيه درجات الحرارة، بل ما ترتفع فيه درجات المحبة، ويصفو فيه القلب ويزدهر فيه الأمل.

كان ذلكم مستمعين الأماجد حديثا من أحاديث الصيف. نلقاكم في الأسبوع المقبل مع خاطرة جديدة ما دام للصيف بقية وللكلمة أثر وللقلوب متسع للجمال.

0: مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، وحنا دائما كنعيشوا أجواء فصل الصيف، وكيف تعرفوا جميعا أن أثير إذاعة الداخلة خصص واحد شبكة برامج هي اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندهم علاقة بالصيف وأجواءه. وأكيد من ناحية ثقافية، وحنا كنهتم كتير عبر أثير إذاعة الداخلة بهذه الثقافة. الحسان، يا أنا جد سعيد أنه يحضر معايا بلاطو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة الحسان ياسي أهل صعيدي، محمد الحسن سي أهل صعيدي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب أهل صعيدي، فاش يجي فصل الصيف منين تفضل تقيس؟ واش البحر ولا البادية؟
1: الحقيقة في أغلب الأعوام، في أغلب الأعوام مدينة الداخلة تكون باردة عادة ما، وجي عام حامي في 4 سنوات ولا 5. الناس يبغوا يطلعوا يتجرفوا، فهمتك؟ عكس ذاك اللي كانت عدد الناس سابقا، الناس سابقا كانت من جهة عمان في البوادي تقضي المدينة، هي المدينة فيها البحر وباردة.
0: صحيح.
1: اليوم الدهل الداخل هاو بهم كثرة الأعوام الباردة عاد من يجي
0: والقروح كيكون أكثر في البادية،
1: دائما يجي عام حامي يتفضلوا هم يترقوا ذاك حمان فوق ويعتد الهواء عندهم. الحقيقة أنا بعد نبغي أن أطلع فوق أريح حالي.
0: صحيح. وليت تيرس تلهم الشعراء يلطوم يقيسوا البادية. طيب فصل الصيف أكيد واحد المقولة كتكون متداولة أهل الصعيدي، كي يقل لوكيل وكي يكتر الشرب. كيفتاش كانوا أهل البادية الناس

0: الزمن الاول كيفاش كانوا كيقضيو الصيف ديالهم؟
1: تماما الناس اصلا زمن البوادي الحقيقه الحال متين، الحال متين جدا، يقربوا المرعى ويبعدهم للماء. شنو اسباب ذلك؟
0: نعم.
1: اسباب ذلك لان الحيوان من يسرح من عند الخيار مسافته الله يقطع ويروح عليها 50 كيلو. يعاودوا يديروا الماء تقريبا منهم 300 كيلو تم يوردوا الحيوان هناك، يوردوا بثلاث ليالي، يوردوا بليلتين، يوردوا باربع ليالي، ولكن المرعى اللي هو لوكي خاصه ما يزيد مسافته عن 50 كيلو يكتم الحيوان مش من اصبح يروح. يعودوا بعيد من الماء حسب المرعى، المرعى هو المعتمد. لذلك اما اللي الحقيقه نتكلم عنها من جانب ثاني اللي بتحمل لان الصيف فصل الحقيقه هو فصل تعرف اندفاع الناس في البحر من شده سخونه الهواء وحراره الشمس،
0: يلودوا الشيء ينعش اجسامهم،
1: فما احلام ورد سمائه في الاجسام في تلك اللحظات. هذا الفصل مدته 90 يوما ومنازله 7 كما قد ذكرنا في الحلقات السابقه، وهي البرور، فاولهم برج الناطح، ويليه البطيء، ويليه برج الثريا، ويلي ذلك برج الدبران، ويلي ذلك برج الهقاء والهنعاء. هؤلاء الفصول فصول الصيف اللي دائما زمن البوادي كيف قلت لي سابق الوتات ما يتخطى الصيف ما يمكن 4 أو 5 ماتوا من المغرق في البوادي. الوتات اللي كثرت علينا الان عام 70 الية مستغرق الوتات قليله كل صيف ذكرنا رجال الغني ماتوا من المغرق هذا صار بالمر قاتلين يقولونها. الحقيقة قلنا برجع هذا الأبراج اللي هم شدة الحرارة في الزمن الأول فهمت؟ ذاك عام هذا الثالث الرابع والخامس والسادس فهمت؟ والشهور تقريبا هما كيف قلنا مايو ويونيو ويوليو هاي 90 يوم مقسمة على 7 أيام كل منزلة بين أيام ثانية 12 يوم سواء تقريبا كل منزله هي البرج بين صاحبه الموالي فهمت؟
0: نعم.
1: هذه المده كثيرا ما تقول فيها الشعراء شعر الاستسقاء يقول الشيخ حمزه مامي عرضنا لك تو الكسره قد حان الماء يا مولانا يا بدال عرق الصدر وعرق الكبد نشفانا يا مولانا فعلك فينا ما هو راعي فعل يدينا راعي عندك جاهم بينا رزق كريم اسمه ملانا يعرض عن الجاهدين ويكرحهم بلدانا.
0: جميل.
1: دائما الاستسقاء دائما زمن الصيف لأنه زمن تين تين تين تين وحار جدا قوي جدا قدرة حقيقة. واحد ثاني مالي يقول في الفصيح كيف أن المستمعين هذا مالي الشيخ حمد الله يجيبوا له شيء ثاني اللي في يديك النواصي والحر جودك ما يتماصل وكنت حكمته عن عاصي ما يحضر فيه ولد ماصر يلباني في الجو اسم أخضر تجري فيه الشمس والقمر فيهم خالقك تتشكر وانت عندك كيف الطاسة أحكم عنك انت لك فالله أعمل لنا حواطة يا وجهة الظلم والظلم ونشيت من معدوم النوم بروك تتكاشف في الجو تسبر عينين الخراصة تصب علينا مطر الله وتاكل مغارد الكراصة.
0: نعم
1: حقيقة الصيف كيف قلنا في البوادي شديد جدا شديد ما أشده تعرف في البوادي زمن السيارات قليلة والناس تعرف يا ودو ما ينحو زمن الصيف إيش اللي المواد الخفيفة كيف ما روح هذا وكيف ما وجد اللقاء
0: وباش كان يرويوا العطش دياله
1: القرب والتنوات عندهم سكت السكة لهم من التنوات صحي الريش قلت الريش لأن عند أطباء محرمين الماء اللي ينقع في الحديد وفي النحاس وفي الذهب وفي الفضة هاو الأواني ما يخالق ممنوعة البوادي عندهم تنوات مسكوكات من طرف النصارى ما يصدوا كيف الريش الزين
0: صحيح
1: ذاك النوع هو اللي هما جالب يديرهم فيه السواق جالب.
0: وشنو النوع ديال الشراب اللي كيستعملوا من غير اتاي طبعا؟
1: شراب تبارك الله
0: اكيد كاين الزريق
1: الزريق واللبن مرقب شوي
0: وباش يعدلوا باش كيصوبوا
1: الزريق لا يقضوا تقريبا ليترين من الماء والله لا يجر معهم ليتر من اللبن جمع من سبيله ليترين والله ثلاثة من اللبن وليتر من اللبن واللبن على نوعين عندهم اللبن المخمر والتخمير احنا نقول التطعيم مطعم بعد الشكوى خاصة بالتطعيم عود اللبن مطعم وزين حامض.

0: الضلع وتعد المدفافة يدفوها الأليات يعد به الزلزل مدفافة وحدها والشكوى الحمراء يقول لك وحدها
1: نعم
0: الشكوى الحمراء جاء الطعم ودائما البن وطعم لأن دائما أحسن فيه التطعام لأنه هو الأكثر وإلى بطفة الشكوى
1: وهذيك الحموضة ديالو راه صحية هذيك راه نوع من البكتيريا كتكون صالحة للمعدة
0: والأمعاء تعود حموضة خبيثة ممتاز
1: صحيح
0: أيوة يتمشاهم على الحال إلين يجي مولانا الصيف يفرغ المير يفرغ المير عليهم ويعود تعود المسافة 400 و500 كي يقضوا ثلاثة الرجال المراكي ويركب عليهم يقوم قايسين دسرة خاصهم يجيبوا الخنط ويجيبوا مارو ويجيبوا منيجة ويجيبوا اللي خاص الناس كاملة يفوتوا عنهم التيالي 4-5 ويجوا
1: وفي الليل كيف تاش يكون السمر في الليالي المقمرة أكيد في البادية عندها طعم خاص
0: حقيقة في الليل يقول زين حتى اللباس ما هو خارج اللباس قليل في الليل الناس كتير السالي الحامي حتى اللباس قاع في الليل قاع ما هو خارج قليل يجي للسوق ولا شمية سيتكي قاعد قدام الخيمة وشيتكي وسط الخيمة والراجل الحمد لله دراعة وسروال والمرأة لا عندها ملك عزو حدث شي ثاني من اللباس قاع ما هو عندها ملك عزو حدث وفي الشتاء لا بد أصلا من الدفء في الشتاء لا بد من الفرو شي كيف عايز لبسة كبيرة للجماعة بعد من الجلود الغنم قبل الفرو يلبسوه ويدفي وإذا عاد عندهم قطيفة يلبسوه والله ثياب ثاني الشتاء دائما لا بد أن تعلم لباس لباس غليظ يعني الشتاء ملي كيرس يجي شديد جدا
1: وباش باش يقصروا في الوقت ديالهم اشني هي بعض الالعاب اللي كانوا كيستعملوا وبالخصوص في الصيف
0: الحقيقه في الصيف عندهم العاب كيف نقولوا بالنسبه للرجال يلعبوا شنو هي الوانه وضانه اللي نسميها وانه صبانيا هنا في هذه الكلمه كاينه هنا في الاقاليم الجنوبيه وكاينه في موريتانيا لان
1: وهي اصلها مناش كلمه
0: كلمة اسبانيه لأن خارجين لمهار هذا ولمهار يقول لهم قصيرة بالرامة ورامة زينة وعاد زين هذاك يشبه بالمهار فهمان خارج مالي مسألة ثانية هي شاوية وعاء ثاني من الدجاج بريلة كبيرة تجي تعرف شكل قفة باش ما تدلدل من مظلع بالحال مخطط متربع في التربعات حال هذيك مالي مسمين يقول صار رامة ورامة كلمة جاية من اللغة الإسبانية أصلا زين
1: وإذا هذه من الألعاب ياك ما كاين شي نسيناه ما إلى حاجة اللي شي عنده علاقة بسيط
0: الألعاب قلنا خريبقة ورامة ودمراو دمراو بالنسبة للعيال
1: شنو اللي كيميز اللعبة ديال دمراو باش كتميز
0: سبحان الله العظيم بس دمراو قط لعبوها الأنبياء هي ثلاث مربعات مربع البرلاني والمربع الوسطاني والمربع الدخلاني ومنين تقلبون 12 عود ونقلبون 20 بعرة منين نقاد جاء ثلاثة من يستادوا نزرق لك نزرق واحد من العودان عندها ممتاز والله ترمي التبعرة عن جانب إذا استادوا ثلاثة العودان الرد ويقول لك الشيخ محمد الإمامي الواجب من صفات الرحمن التوحيد كانك دملا ومحررها 12 على عد العودان 20 على عد بعرها سلم لي والمعاني اللي اجمع عليهم متقالي هم لهم عشان يعني الأخي اللي أخي بقول المهم العليات يعودوا محددين شين قالوا كروه يعودوا في التراب ومسيق ذوادي ما هو فيها كان قليل فيهم قلة الخشب وقلة السباع وقلة الشيخم ذاك والعادة أصلا الرجال عندهم الرياضية عندهم طيعوز هذا الريض على بابه وعندهم العرك وعندهم الشيء قالوا أراح
1: وهذه كلهم ألعاب بدنية
0: بدنية وبدوية بدوية أراح هم اللي حق وشيء كيف يتمشاوا ويصيروا حياتهم صعبة زي الوادي
1: الله لا يخطيك سؤال سعيدي محمد الحسن دائما كتجيب الجديد ومعلومات اللي هي مفيدة في الثقافة الحسنية ما بقي شيء ما ذكرته
0: أنا قلت هنا في فصل الصيف في الوادي قدما كيف قلنا نقوله ما أشده على أهل الوادي اللي هو هذا الصيف نقوله أحراق بوجود السيارات الناس تقترب من المرعى وتبتعد عن السواقي لأن المرعى لا يجوز أن يكون أبعد من 20 كيلومتر من أجل المروح في كل يوم الناس تورد مثل ليالي وليلتين وليلة ومروح أحيانا وماء المشروب وحده يناول للبعد

0: الأرض فما أصعب الحياة في ذلك الزمن وأحرى في زمن الصيف.
1: الله يحفظك. بشكر حتى الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي الصعيدي محمد الحسن في هذه الحلقة اللي خصصناها لكيفاش كان أهل البادية في الزمن الأول يزوزوا الصيف ديالهم وقضايا أخرى كتتعلق بهذا الفصل ديال الصيف لا سيما في البادية اللي كنعرفوها عندها طقوسها وعندها عاداتها وطبعا كتحاول تتعامل مع البيئة اللي كتتواجد فيها وندرة المياه لأن عندها ثقافة ديال تدبير ندرة المياه. إذن باسمكم كنشكروا على كل ما تفضل به من معلومات قيمة.

0: غذاء ودواء.
1: من منا لا يعرف أو على الأقل سمع به؟ من منا لا تستهويه رائحته؟ ومن منا لا يجد مذاقه مستساغا حلوا؟ إنه القرنفل يا سادة. عن فوائد منقوعه سنتحدث اليوم ضمن فقرة غذاء ودواء. كي تعتبر القرنفل من الكنوز الطبيعية اللي طالما استخدمت في الطب البديل والطب الشعبي منذ آلاف السنين، وكي تعتبر منقوع القرنفل أحد أكثر طرق شيوعا وفاعلية. ويكننا نستفد من خصائص هذا التمر الصغيرة الغنية بالمركبات الحيوية اللي نخص إن شاء الله ربنا حصة اليوم ضمن فقرة غذاء ودواء لتناول فوائد هذا المشروب السحري وتأثيراته المتعددة على الصحة.

وندور نذكركم مستمعاتنا أن من قوة المستمعين أن من قوة القرنفل كي تستخلص عبر نقع براهم القرنفل المجففة في الماء سواء كان بارد أو دافئ لفترة زمنية كافية تسمح بانتقال الزيوت الطيارة والمركبات الكيميائية وطبعا على رأسها مادة اليوجينول إلى الماء

جدير بالإشارة أخي المستمع أختي المستمعة أن هذا السائل اللي كان حصلوا عليه من منقوع أو منقوع القرنفل ما كيتميش فقط برائحته العطرية القوية بل بكونه أيضا مضاد حيوي طبيعي ومحفز قوي لجهاز المناعة.

وإذا بغينا نستعرضوا الفوائد الصحية لمنقوع القرنفل، نقدر نذكره في البداية أنه أولا كيعزز صحة الفم والأسنان، لأن كيتعد أو كتعد هذه الفائدة هي الأكثر شهرة للقرنفل، لأن المنقوع دياله كيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات اللي كيجعله مثالي في تسكين آلام الأسنان، وكيعمل يوجينول المادة اللي فيه كمخدر موضعي طبيعي.

وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن منقوع القرنفل كي حارب رائحة الفم الكريهة، فهو كي يقتل البكتيريا اللي كتسبب هذه الروائح وكيعطي الفم واحد الانتعاشة كدوم طويلا.

وفقط نذكر فاش كنقولوا منقوع القرنفل كنقصدوا اننا ناخذوا واحد مجموعه من المسامير منه ونخليوها يما فما دافئ تبات الليله كله. هذا كيعطينا في الصباح واحد المنقوع ديال القرنفل، والاضافه للاشياء اللي ذكرنا عنده دور كبير هذا المنقوع في علاج التهابات اللثه، لان فاش كنغرغروا به ولا نديروا به مضمضه بالمنقوع ديال القرنفل كيساعدنا في تقليل تورم اللثه وكيوقف نزيفها بالدم.

ومن فوائد منقوع القرنفل دعمه للجهاز الهضمي، فشرب منقوع القرنفل طبعا بكميات معتدلة كي يساهم في تحسين عملية الهضم بشكل كبير من خلال تحفيز إفراز الأنزيمات الهاضمة اللي كتقلل من حالات عسر الهضم، وأيضا كي يطرد الغازات وكي يقلل الانتفاخات المعوية وكي يساعد في علاج قرحة المعدة عبر تعزيز إفراز المخاط الواقي لجدار المعدة.

ولأن منقوع القرنفل غني بمضادات الأكسدة لكتحمي الخلايا من تلف الناتج عن جذور الحرة، فالقرنفل أو منقوع القرنفل كي يقوي جهاز المناعة.

ومن فوائد منقوع القرنفل أنه كيحسن صحة الجهاز التنفسي، فهو علاج فعال لمشاكل الصدر والتنفس، وكيخفف من حدة السعال والتهاب الحلق، وكيقلل من أعراض الربو الحشرة أو الضيقة أو لازم والتهاب الجيوب الأنفية بفضل خصائصه المضادة للالتهاب. طبعا مخطئ وواهم مستمعينا الاعزاء لكي اعتقد ان فوائد القرنفل كتنحصر فقط في التغذيه كاحد الاطعمه العشبيه او النباتيه، لانه ايضا هذا المنقوع ديال القرنفل هو مصدر قوي للجمال خاصه للشعر والبشره.

فمن فوائد منقوع القرنفل الجمالية أنه مفيد للشعر، حيث كيساعد رش منقوع القرنفل على فروة الرأس في تنشيط الدورة الدموية، وهذا كيحفز نمو الشعر وكيقلل من تساقطه وكيعطي للشعر واحد لمعان طبيعي وكيقضي على القشرة بفضل خصائصه المضادة للفطريات.

وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن منقوع القرنفل أيضا مفيد لبشرة ديالنا، لأنه كيعمل كمنظف طبيعي أو كيساعد في تنظيف المسام وكيحارب حب الشباب وكيقلل من ظهور التجاعيد المبكرة بفضل مضادات الأكسدة.

أنشير مولي أن من فوائد منقوع القرنفل تنظيم سكر الدم وصحة الكبد، حيث كتشير العديد من الدراسات الطبية العلمية إلى أن المركبات الموجودة في القرنفل كتساعد في تحسين وظائف الأنسولين، مما كيساهم مستمعينا في الحفاظ على مستويات سكر الدم ويجعلها مستقرة. طبعا أحبتي المستمعين الكرام، لا تخلو كل دعوة لتناول طعام معين إلى وجود محاذير وإرشادات الاستخدام، لأنه رغم الفوائد العظيمة يجب اتباع القاعدة الذهبية: الاعتدال هو المفتاح. وما تنسوش أساسا استشارة الطبيب الأخصائي. فبالنسبة للكمية المطلوبة، لا ينصح بالإفراط في شرب منقوع القرنفل لتجنب تهيج المعدة أو التأثير على سيولة الدم. أما بالنسبة للأطفال والحوامل، ضروري استشارة الطبيب قبل إدراج منقوع القرنفل في النظام الغذائي. وبالنسبة للناس اللي كيعانيو من الحساسية، فاش كيتناولوا القرنفل يفضل تجربة المنقوع على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه كليا، للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي. وختاما، منقوع القرنفل ليس مجرد وصفة تقليدية متوارثة، بل هو صيدلية متكاملة في زجاجة واحدة، بفضل قدرته على تسكين الألم ومحاربة الالتهابات وتعزيز الجمال. إذن يظل القرنفل ركيزة أساسية في نمط الحياة الصحي. ابدأ وابدأي بدمجه في روتينك اليومي بذكاء، وستلحظ الفرق في نشاطك وصحتك العامة. دامت لنا ولكم الصحة والعافية.

0: مرحبا بكم. أكد البرلمان العربي الدور الهام وجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم وجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. أكد رئيس الحكومة عزيز خنو شمسي بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من أثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية. وأوضح رئيس الحكومة في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية، أوضح أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. دوليا تواصل موجة الحر التأثير على عشرات الملايين في أوروبا مع تسجيل درجات قياسية في عدد من الدول، فيما توقع خبراء موجة حر شديدة في عدد من المناطق. ورغم أن موجة الحر الحالية بدأت تتراجع في أوروبا يواجه أكثر من 95 مليون نسمة خاصة شرق القارة وجنوبها درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية. وفيما بدا أن موجة الحر تنحسر في بعض المناطق على الأقل، حذر خبراء من موجة جديدة قد تسود في الأيام المقبلة. نواصل دوليا، حيث بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بحث معهما آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين وجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. نهاية موجز الأخبار.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز الأخبار، نقلنا الإذاعة المركزية بالرباط. يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لوسط الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة حصريا عبر راديو إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم في الاستماع لجزء أو شطر ثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة. وطبعا لأن برنامجكم صباح الخير الداخلة على أمواج إذاعة المملكة المغربية بالداخلة ومنكم وإليكم، فكالمعتاد خصصنا فقرات تحمل توقيعكم أو تكون من اختياركم ضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين. اللحظة مستمعاتنا مستمعين ندرج مساهمة لابن الدخل المستمع محمد سالم قاف وهو مقيم بالديار البلجيكية وقد سبق أن زارنا بمقر إذاعة الداخلة. طبعا مشاركته ضمن هذه الحلقة بعنوان عملية مرحبا حين يفتح الوطن ذراعي يقول فيها: ليست عملية مرحبا برسم 2026 مجرد عبور لمراكب أو طائرات، وليست أرقاما تسجل في الموانئ والمطارات، بل هي موعد سنوي يتجدد فيه اللقاء بين الوطن وأبنائه وبناته، وتنبض فيه الجغرافيا بمشاعر الانتماء، فيعود المغاربة المقيمون بالخارج حاملين حقائبهم، وتحمل قلوبهم ما هو أثقل من الحقائب الحنين. وكما هو معلوم تواصل العملية هذا التقليد الإنساني طبعا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، هذا التقليد الإنساني الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعبئة واسعة داخل المغرب وخارجه لاستقبال أفراد الجالية المغربية ومواكبتهم. ويضيف المستمع محمد سالم ابن الداخل المقيم بديار المهجر ببلجيكا: مرحبا ليس كلمة عابرة بل رسالة وطن يقول لأبنائه وبناته: لم تبتعدوا يوما عن القلب، وإن بعدت بينكم وبين أرضكم المسافات، ففي كل صيف يثبت المغرب أن صلة الرحم مع جاليته ليست شعارا وإنما سياسة وممارسة ورعاية متواصلة. حقا لكم هو جميل أن ترى الوطن وهو يستعد لاستقبال أبنائه وبناته، فيسخر الإمكانات ويعبئ المؤسسات ويجعل من حسن الاستقبال عنوانا لثقافة مغربية أصيلة أساسها الكرم وروحها التضامن، وغايتها أن يشعر كل مغربي ومغربية أينما أقام أن له في هذا الوطن بيتا لا يغلق بابا وقلبا لا تنطفئ شعلة محبته. إن المغاربة المقيمين بالخارج، يضيف، ليسوا مجرد زوار في فصل الصيف، بل هم سفراء للمغرب في العالم، يحملون هويته ويحافظون على لغته وثقافته، ويسهمون بعلمهم وخبراتهم واستثماراتهم في بناء وطنهم. ولذلك فإن استقبالهم هو استقبال لجزء حي من المغرب نفسه. وهكذا تبقى عملية مرحبا أكثر من عملية عبور، إنها جسر للمحبة بين الضفتين ودرس في الوفاء ورسالة تؤكد أن الوطن الحقيقي لا يقاس بالمسافة وإنما بالمكان التي يحتلها في القلوب. فمرحبا بكل عائد إلى أرضه، ومرحبا بكل خطوة تقبل تراب الوطن بعد طول غياب، ومرحبا بوطن لا ينسى أبناءه وبناته، لأن الحب الصادق لا يعرف حدودا ولا تعوقه بحار ولا تفصله قارات أو أزمنة
أو لحظات، وهذا ما يجعل من عملية مرحبا برسم 2026 ككل سنة ليست مجرد عبور لمراكب أو طائرات، وليست أرقاما تسجل في الموانئ والمطارات، بل هي موعد سنوي يتجدد فيه اللقاء بين الوطن وأبنائه وبناته. فمرحبا بأفراد الجالية المغربية.

إذن مستمعتنا مستمعينا الكرام، كيف شرط في البداية أن برنامجكم صباح الخير الداخلة طبعا طيلة فصل الصيف في إطار الشبكة البرامجية الأثير إذاعة الداخلة اللي كتخصصها لمواكبة هذا الصيف طبعا اللي كيف تعرفوا جميع هو فصل ديال استجمام والراحة والاختيار مواد تربية اللي هي منوعة. فأكيد إن شاء الله من خلال البرنامج سنحرص على أننا نكون في موعد هذا الفصل الصيفي.

ونختم هذه الحلقة مستمعتنا مستمعينا الكرام بمساهمة للأخت الكريمة صفية الوردي من بوزدور، وقد كتبت تقول عن فصل الصيف: فصل الصيف فصل تطيل فيه الشمس مقامها في السماء وكأنها تهمس لنا، ما دام النهار قد اتسع فلتتسع معه أحلامكم ولتكبر أعمالكم، فلا تجعلوا طول الأيام يمر دون أثر، فخير الأوقات ما عمر بالطاعة وزين بالعلم وأونس بالأسرة وتوج بالإحسان، إن العمر في النهاية ليس عدد الفصول التي عشناها بل عدد اللحظات التي أحسن فيها الحياة. وطبعا تعتبر الأصفار من أهم ما يميز فصل الصيف، فعودة ميمونة لكل المسافرين.

0: إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية، دائما برنامجكم صباح الخير الداخلة، طبعا آملين لكم فصل صيف سعيد بحمر مديد. لكم خالص تحيات طاقم هذه الحصة الإذاعية في البرمجة والإنتاج أنا الهشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم بدار، وهذا أحمد العدي من وراء الميكروفون يحييكم ويقول لكم كالمعتاد ونبيكم
1: صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخلة، فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد دولد الرشيد أمس بمقر المجلس مباحثة مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كينيا أماسون جيفا كينغي، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد برلماني. وذكر بلاغ للمجلس المستشارين أن السيد دولد الرشيد حسب البلاغ نوه بالموقف الإيجابي لجمهورية كينيا إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة وبدعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. من جانبها أشاد رئيس مجلس الشيوخ الكيني بما حققته المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من إنجازات تنموية وإصلاحات هيكلية، منوها بالتجربة المغربية في مجال البنية التحتية واللامركزية والاستثمار، وبالدور الريادي الذي تطلع به المملكة في ترسيخ التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكات جنوب جنوب. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. أوضح الوزير في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظم الهيئة المغربية للمقاولة الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوم بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بدعم مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزاري 18 لمنطقة التجارة الحرة القارية المنعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا. وفي كلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحضور سفير المغرب لدى نيجيريا موحى أوعلي تنغما، أكد أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للدول الإفريقية للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس تجارة قارية أكثر انفتاحا وفعالية، ما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعوب القارة. في أخبار حوادث السير لقي 42 شخصا مصابهم وأصيب 2990 آخرون بجروح، إصابة 131 منهم بليغة. في 2184 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يونيو الجاري. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي ومنطقة السوس وسهول المحيط الأطلسي الشمالي والأقاليم الصحراوية وكذا المناطق الواقعة غرب الأطلس، كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة بكل من منطقة طنجة سيس الأطلس والمتوسط والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الرمال محليا، سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بكل من مرتفعات الأطلس الكبير الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية مرفوقة بقطرات مطرية وبروز رعد. درجات الحرارة الدنيا ما بين 16 و20 درجة بكل من مرتفعات الأطلس الريف وواد منوية، وما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. خلال النهار درجات الحرارة ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى، بينما ستشهد انخفاضا طفيفا بكل من الأقاليم الجنوبية وشرق البلاد والجنوب الشرقي. البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهجان بالبوغاز وقليل الهجان ما بين طنجة ومهدية وقليل الهجان إلى هايج بالجنوب، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهجان مساء ما بين بوجدور وطرفايا.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: الا ما تخاف

0: حيث القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسك اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا شوار وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

القلاع يا عيال تدر الرنان.

اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أكادير.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: نشرة الأخبار.
3: في العناوين: صاحبة السمو الملكية الأميرة تلال سلمى أسمى تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة لالة سلمى. رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس الشيوخ الكيني يبحثان تعزيز التعاون البرلماني. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب يواصل دينامية التنمية رغم البيئة الدولية المضطربة. 42 قتيلا و 2990 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم. أهلا بكم. في العناوين: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة أسماء رئيسة مؤسسة لالة أسماء أمس بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال السم وضعاف السمع. ويعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب.
4: للإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، والتزام قوي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة أسماء رئيسة مؤسسة لالة أسماء لفائدة الأطفال الصم وضعاف السمع. ترأس سموها لحفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 بمؤسسة لالة أسماء للصم وضعاف السمع، حدث يبرز من خلاله حجم الالتزام الشخصي والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة أسماء رئيسة مؤسسة لالة أسماء على الإنصات لنبض هذه الفئة وإسماع صوتها وإبراز نجاحها.

0: طموحاتها وطموحاتها. حيث أضحت هذه المؤسسة مركزا مرجعيا رائدا وطنيا ودوليا من خلال دعم فئات واسعة من المستفيدين عبر قصص عبور ناجح من حدود الصمت والعزلة إلى عوالم السمع والنطق والاندماج. صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا أسماء قامت بزيارة للملعب المخصص لتدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برامج التكوين الرياضي الخاص بمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد، كما قامت سموها بزيارة الفضاءات التي تعرض مختلف أنشطة المؤسسة وبرامجها المتكاملة من التعليم الأولي فالابتدائي والإعدادي والثانوي وصولا إلى التعليم الجامعي والتكوين والإدماج المهني والعلاج النفسي. هنا قصص اجتهاد ومثابرة وامتنان.
1: وشكر السمو أميرة أسماء على دعمها دائما لأشخاص في وطياتنا، وهذه زيارات سوف تشغيل لنا حافل في مسيرتنا في تطوير ربوحاتي.
2: مؤسسة للا أسماء تعطينا بزاف ديال من الدعم وعديد من الأشياء اللي كنخدموا عليها وكنكونوا حنا فخورين بها.
3: استطعت هذه الفئه ديال الصم باش حتى هي تدخل لعالم الشغل وكيتلقاو واحد العام ديال الدراسه اللي كيشوفوا فيه بزاف ديال لي موديول وفي لا كويزين وفي الخدمات.
0: حفل هو محطة احتفاء وتكريم للأطفال والشباب الصم وضعاف السمع الذين يتلقون مختلف أشكال الدعم داخل المؤسسة من الوصول إلى الصوت وتقويم النطق والتعليم والتأهيل والتدريب المهني والتعليم العالي والاندماج المهني. حدث تميز بتقديم الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء لكلمة ترحيبية بصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا أسماء ونبذة عن أبرز المحطات التي ميزت هذه السنة الدراسية التي شكلت علامة فارقة من خلال دعم ما يقارب 500 طالب ومتدرب يتابعون دراستهم بالرباط وطنجة ومكناس وبكلية العلوم بالرباط، حيث حصل 12 طالبا على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح بلغت 100%. كما تدعم المؤسسة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالتعليم العالي بالإجازة والماستر والدكتوراه. وبهذه المناسبة ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء مراسيم التوقيع على الاتفاقية الإطار الهادفة إلى تطوير القدرات والإدماج المهني وإدماج الكفاءات لفائدة الصم وضعاف السمع في المنظومة الاقتصادية الوطنية، اتفاقية تجمع بين كل من مؤسسة للا أسماء ووزارة الصناعة والتجارة والجامعة الرقمية تفتح آفاقا جديدة لإدماج الخريجين الصم وضعاف السمع عبر تحويل النجاح الأكاديمي إلى إدماج مهني ملموس.
4: اتفاقية غتساعد في إدماج الشباب والكفاءات لفضعية إعاقة في سوق الشغل بعدد ديال البرامج والمواكبة اللي هما في حاجة إليها باش نديرو تحسيس لهذه الشركات اللي يمكن لها تنجها.
5: الاتفاقية كتندرج في إطار المواكبة التي تقوم بها مؤسسة للا أسماء وكذلك الجامعة الرقبية في مواكبة وإدماج وتكوين وتنمية كفاءات الشباب والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المجال، وكذلك من أجل إعطاء وتقديم تكوينات لهذه الفئة.
0: محطات إبداعية وعروض مسرحية ميزت هذا الحفل، حيث تحتفي منصة العروض بلغة الإشارة في سرد لقصص نجاح لأطفال وشباب يتعلمون يبدعون ويشاركون بفاعلية داخل المجتمع. سوق الوعود عرض مسرحي من

0: إبداع التلاميذ يجسد أحلام وآمال وطموحات أطفال يمضون بالثقة في بناء مستقبلهم. نافذة أمل تفتح أبوابها في وجه الجميع، وتلك روح تجسد أهداف مؤسسة لالا أسماء. حفل تزامن مع لحظة فخر وطني مشترك مع أسود الأطلس، حيث حرص تلاميذ المؤسسة على تصميم عرض مخصص لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم والاحتفاء به، عرض جمع بين الفخر الوطني والنجاح الأكاديمي في رسالة تشجع على الانضباط وتطوير الذات.
1: صاحبة سمو الملكي الأميرة لالا أسماء، أنا فاش كنت صغيرة كنت سماء أوالو أصلا ما كنت ما والو، ودابا كبش شوية كشي يلا عطاو لي واحد الطبيب عطاو لي يلا باغي ماما مسكينة بزاف فرحانة كتعيط لي كتقول لي أبرا بنتي، وأنا سمعت وأنا فرحانة كل بزاف بزاف، ولكن بسبب بالقوقعة ودابا الحمد لله فشكرا للأميرة لالا أسماء يلي دات لينا هادشي وفرحانة بزاف بزاف.
2: شحال هادي كنت نقرا في واحد النظرات العادية، وجيت لهنا الحمد لله عطاوني لاباراي، وليت كنت مع مزيان وتعرفت على صحابي هنا بزاف، وتعلمت حال من حاجة بزاف، القراية والأنشطة وكل شيء، المسرح وكل شيء، وتنقول شكرا شكرا بزاف.
3: Bonjour les enfants, je tenais à vous féliciter pour votre réussite.
0: ومن أبرز لحظات هذا الحفل شريط مصور حصري من المنتخب الوطني موجه إلى صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة لالا أسماء وتلاميذ المؤسسة وأسرهم، رسالة منطوقة ومكتوبة بلغة الإشارة جوهرها امتنان وتضامن وتشجيع على المزيد من الشجاعة والإقدام في مواجهة الصعاب.
3: Salam alaikum les enfants, toutes nos félicitations pour votre réussite, croyez en vos rêves et allez toujours de l'avant. Nos sincères salutations à Son Altesse Royale, la princesse Lala Esma, pour son engagement en votre faveur.

كما تميزت فقرات الحفل بتقديم أغنية أعطني إشارة. هنا يصبح للإشارة صدى ووقع وأثر.

0: إثر ذلك قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء بتسليم رمزي لسماعة طبية لطفل، وذلك في إطار مبادرة تهم توزيع 100 جهاز لفائدة أطفال مراكز المؤسسة بالرباط ومكناس وطنجة، وهي التفاتة تمثل امتداداً لفلسفة برنامج سماعة طبية للجميع التي أطلقتها مؤخراً صاحبة السمو الملكي. وحرصاً على بذل المزيد من العطاء والتفوق، أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا أسماء على توزيع الجوائز على المتفوقين في أقسام التعليم الأولي والثانوي والإجازة.
1: أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس بمقر المجلس مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كينيا أماسون جيفا غينغي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد برلماني. وذكر بلاغه لمجلس المستشارين أن السيد ولد الرشيد أعرب بهذه المناسبة عن اعتزازه بما تشهد العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية كينيا من دينامية إيجابية متواصلة وما يطبعه من إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر تقدما. كما نوه السيد ولد الرشيد حسب البلاغ بالموقف الإيجابي لجمهورية كينيا إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وبدعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. من جانبه أشاد رئيس مجلس الشيوخ الكيني بما حققته المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من إنجازات تنموية وإصلاحات هيكلية، منوها بالتجربة المغربية في مجال البنية التحتية واللامركزية والاستثمار وبالدور الريادي الذي تطلع به المملكة في ترسيخ التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكة جنوب جنوب. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وضح الوزير في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظم الهيئة المغربية للمقاولة الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية، مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية. ووضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين، وترتكز على سياسة صناعية وتجارية منسجمة وطموحة. جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بدعم مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزاري 18 لمنطقة التجارة الحرة القارية المنعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا. وفي كلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحضور سفير المغرب لدى نيجيريا موحى وعلي تاغما، أكد أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للدول الإفريقية للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس تجارة قارية أكثر انفتاحا وفاعلية، ما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة. ووضح أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من التعاون الإفريقي خيارا استراتيجيا ووصل العمل من أجل تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدول الإفريقية انطلاقا من إيمانه بأن الاندماج الاقتصادي الإفريقي يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المشتركة. في أخبار حوادث السير، لقي 42 شخصا مصرعهم وأصيب 2990 آخرون بجروح، إصابات 131 منهم بليغة في 2184 حادثة صير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يونيو الجاري الماضي، وعزى بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين.

وعدم احترام الحق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين وعدم ترك مسافة الأمان وعدم التحكم. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 52,464 مخالفة وإنجاز 8,411 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلاص 44,053 غرامة صلحية. وأشار البلاغ أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 9,526,500 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5,636 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8,411 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 619 مركبة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة لالا أسماء. رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس الشيوخ الكيني يبحثان تعزيز التعاون البرلماني. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب يواصل دينامية التنمية رغم البيئة الدولية المضطربة. شكرا على حسن استماعكم والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي ومنطقة سوس وسهول المحيط الأطلسي الشمالي والأقاليم الصحراوية وكذا المناطق الواقعة غرب الأطلس. كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة بكل من منطقة طنجة سيس الأطلس والمتوسط والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الرمال محليا. سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية. فضلا عن تمركز السحب غير مستقرة بكل من مرتفعات الأطلس الكبير الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية مرفوقة بقطرات مطرية وبروز رعد. درجات الحرارة الدنيا ما بين 16 و20 درجة بكل من مرتفعات الأطلس الريف وواد منوية وما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. خلال النهار درجات الحرارة ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى بينما ستشهد انخفاضا طفيفا بكل من الأقاليم الجنوبية وشرق البلاد والجنوب الشرقي. البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهجان بالبوغاز وقليل الهجان ما بين طنجة ومهدية وقليل الهجان إلى هايج بالجنوب، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهجان مساء ما بين بوجدور وطرفايا.
2: المفكرة الإذاعية أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام ضمن فقرة المفكرة الإذاعية لهذا اليوم الأربعاء 15 محرم الموافق لفاتح يوليوز حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و13 دقيقة العصر في تمام 5:26 دقيقة المغرب في تمام 8 صباحا و59 دقيقة وموعد أذان صلاة العشاء إن شاء الله عند حلول 10 ليلا و17 دقيقة ما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 15 محرم الموافق لثاني يوليوز سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة 5 صباحا و48 دقيقة والشروق في تمام 7 صباحا و18 دقيقة.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقراتي.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: صاحب احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: أمدر راسي أش درتي بالقضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وريقتها مش ديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة
6: برامج حوارية خدماتية
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية
6: تغطيات إخبارية
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة
6: إذاعة الداخل الجهوية إذاعة كل الأجيال والأذواق
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور فرجة أحسن فرجة
8: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد دولد الرشيد أمس بمقر المجلس مباحثة مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كينيا أماسون جيفا كينغي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد برلماني. وذكر بلاغه للمجلس المستشارين أن السيد دولد الرشيد حسب البلاغ نوه بالموقف الإيجابي لجمهورية كينيا إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة وبدعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. من جانبها أشاد رئيس مجلس الشيوخ الكيني بما حققته المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من إنجازات تنموية وإصلاحات هيكلية منوها بالتجربة المغربية في مجال البنية التحتية واللامركزية والاستثمار وبالدور الريادي الذي تطلع به المملكة في ترسيخ التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكات جنوب جنوب. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. أوضح الوزير في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظم الهيئة المغربية للمقاولة الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوم بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بدعم مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزاري 18 لمنطقة التجارة الحرة القارية المنعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا. وفي كلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحضور سفير المغرب لدى نيجيريا موحى أوعلي تانغما، أكد أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للدول الإفريقية للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس تجارة قارية أكثر انفتاحا وفعالية، ما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعوب القارة. في أخبار حوادث الصيد لقي 42 شخصا مصابهم وأصيب 2990 آخرون بجروح، إصابة 131 منهم بلغة. في 2184 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يونيو الجاري. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس.
8: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي ومنطقة السوس وسهول المحيط الأطلسي الشمالي والأقاليم الصحراوية وكذا المناطق الواقعة غرب الأطلس، كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة بكل من منطقة طنجة سيس الأطلس والمتوسط والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الرمال محليا، سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بكل من مرتفعات الأطلس الكبير الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية مرفوقة بقطرات مطرية وبروز رعد. درجات الحرارة الدنيا ما بين 16 و20 درجة بكل من مرتفعات الأطلس الريف ووجم اليوم بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. خلال النهار درجات الحرارة ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى، بينما ستشهد انخفاضا طفيفا بكل من الأقاليم الجنوبية وشرق البلاد والجنوب الشرقي. البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهجان بالبوغاز وقليل الهجان ما بين طنجة ومهدية وقليل الهجان إلى هايج بالجنوب، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهجان مساء ما بين بوجدور وطرفايا.
5: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام ضمن فقرة المفكرة الإذاعية لهذا اليوم الأربعاء 15 محرم الموافق لفاتح يوليوز حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش، مع إضافة ساعة سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و13 دقيقة، العصر في تمام 5:26 دقيقة، المغرب في تمام 8 صباحا و59 دقيقة، وموعد أذان صلاة العشاء إن شاء الله عند حلول 10 ليلا و17 دقيقة، ما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 15 محرم الموافق لثاني يوليوز سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة 5 صباحا و48 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و18 دقيقة 10 دقيقة.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار الس-

0: السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snktnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية، دينية، اجتماعية، ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة، على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، اسعد الله أوقاتكم بكل خير. كنرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة المتجددة من برنامجكم عن قرب. لي نذكر أنه البرنامج اللي طبعا كيواكب مع ساكن العديد من القضايا وأيضا الأحداث اللي عندها طابع وطني، كيف كأس العالم 2026. ولكن سابق إن شاء الله من لأنه هو هذا هو موضوع هذه الحلقة. طبعا احنا كنعرفوا بأن الدورة الاستدراكية انطلقت، وهذه فرصة نتمنوا المتمدرسين والأحرار المستدركين والمستدركات إن شاء الله أنهم يكونوا موفقين ويحلفهم الحظ أنهم يحصلوا على البكالوريا لهذا الموسم التربوي 2025-2026. إذن كيف شرط مستمعاتنا مستمعينا الكرام، حديثنا في حلقة اليوم من برنامجكم عن قرب البرنامج المباشر هو حديث عن أكيد لا حديث اليوم في المنازل في المقاهي وفي ردهات الفضاءات العمومية والإدارية، لا حديث إلا عن الفرح الكبير ديال الإنجاز اللي حقه المنتخب الوطني اللي حمدا لله الأسود التهموا الطواحين الهولندية وأسكنوا دوران مروحاتها وضربوا موعدا مع كندا. ويكننا نقربكم أكثر من هذا الإنجاز وأيضا التظاهرة اللي مقبل عليها المنتخب الوطني. أنا جد سعيد أن يكون ضيف هذه الحلقة المسؤول عن القسم الرياضي بإذاعة الداخلة، واللي كيف تبعته جميع وتبعنا معاه السلسلة في إطار شبكة البرامجية ديال إذاعة الداخلة اللي كتواكب هذا الحدث الرياضي العالمي اللي كيشارك فيه المنتخب الوطني من خلال برنامج الحدث الرياضي. وكيف تعرفوا إذاعة الداخلة دائما تسعى أنها تواكب مثل هذا الأحداث. قلت أنا جد سعيد أنه يحضر معي المسؤول عن القسم الرياضي بإذاعة الداخلة، وطبعا هو مهتم بشأن الرياضي، سي يونس الكنتي. يونس مرحبا بك في هذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا، شكرا سي العهدي، وبدوري كنتمنى التوفيق لجميع الطلبة المجتازين لامتحانات البكالوريا خاصة الدورة الاستدراكية، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله. طيب سينس ندور نسولك بداية، فين تفرجتي في الماتش؟ واش في دارك؟ وأكيد أنت سهرتي إلى وقت طبعا ما بعد الرابعة صباحا.
1: بطبيعة الحال هو ذاك الليلة يعني دوزنا ليلة بيضاء، النعاس ما كاينش،
0: الأسرة كلها
1: مع الأسرة كنا مجتمعين الحمد لله، تفرجنا مجموعين ومنين خرج يعني اللقاء على خير، هذاك هو أحسن شيء الحمد لله.
0: أكيد كنا عشنا على أعصابنا لأن ما كانتش مقابلة سهلة، هولندا وما أدرك ما هولندا.
1: طبيعة الحال واللي زاد صعب المأمورية هو الصيت الكبير اللي جات به يعني النخبة الهولندية، لأننا كنعرفوا بأنه في الدور الأول كانت تجاوزت في المباراة الأولى منتخب السويد بخماسية كاملة،
0: صحيح.
1: تعادل مع اليابان في وقت اللي كان يعني تعادلت اليابان في الوقت اللي المدرب بدأ التغييرات، وشفنا حنا بأن اليابان منتخب محترم أحرج حتى البرازيل. بعد ذلك شفنا التفوق ديالو بثلاثية على منتخب تونس في الوقت اللي كان هو يعني ضامن تأهل ديالو، وحاول ما يديرش ضغط على اللاعبين، حاول بأنه يدير المداورة، حاول بأنه اللاعبين ما يدخلوش في احتكاكات، الشكل اللي كنا لعبنا به حنا نيت إلى عقلتي السي العادي في آخر مباراة ضد هايتي، حاولنا بأن ما ندخلوش في الصراعات الثنائية. واحد اللقطة اللي سجلت بها هايتي الهدف الثاني ديالها، الكرة اللي كان سمح فيها دياس باش ما يوقعش ليه واحد اصطدام مع اللاعب هذا، وكانت خدها اللاعب ديال هايتي وسجلها. هذيك من المسائل اللي كان كيركز على المدرب هي بأنه آخر مباراة نحاولوا ما نخسروا حتى شي لاعب، ونفس الشكل اللي لعبت به هولندا، جاية فريق مسجل 10 أهداف وغادي يقابلك، وحنا تنعرفوا التاريخ ديالنا مع اللقاء مع المنتخب الهولندي دائما كانوا مباريات صعبه. اذا كانت مباراه يعني صعبه وصعبه جدا.
0: وهذا حيت اليوم ما سينس انت ادرى مني ان كره القدم اصبحت علم يدرس وصناعه، وبالتالي ما كاينش شي حاجه كتجي غير هكاك هديه ولا تترك الفجائيه ما. طيب انا نبغي نسولك، لان ان تنتصر على هولندا كيف شرط ليس من السهل. لأن أولا هولندا والعديد من المدربين ديالهم والعديد من بمعنى أصلا هولندا تاريخيا في كرة القدم عندها رصيد اللي هو قوي. إذن هنا أتساءل كما يتساءل المستمع الكريم، أشن هي الخطة التكتيكية اللي أكيد اعتمدها الناخب الوطني محمد وهبي واللي هي اللي جنينت ثمار ديال الفوز في الأخير؟
1: نعم، هنا خاصني نرجع لواحد التصريح ديال سي محمد وهبي اللي كان قال في الندوة الصحفية بأنه تفاجأ من الخطة اللي لعب بها المنتخب الهولندي. علاش؟ لأنه هولندا في التاريخ ديالها معروفة هي بالكرة الشاملة، معروفة باللعب الهجومي، معروفة باحتكار الكرة والتمرير في وسط الميدان من أجل إيجاد ثغرات،
0: وحتى بنيتهم الفيزيولوجية
1: طبيعة الحال. إحنا كنعرفوا حتى المنتخب يعني الهولندي اللي كان خسر كأس العالم في 74 و78 أيام كرويف، وهذا كانوا كيتميزوا. المنتخب الكبير اللي كان عندهم في 88 الفائز بأمم أوروبا اللي كان فيه رود خوليت، كان فيه ماركو فان باستن، كان فيه رايكارد، كان عندهم لاعبين اللي هما
0: قامات. والناخب ديالهم راه كان لاعب،
1: كان لعب ضدنا في كاس العالم 94 رونالد كومان كان من بين احسن المدافعين في العالم، وكان مشهور بالقذافات ديالو وبالصلابه ديالو. كان يلعب في برشلونه في اسبانيا، كان من بين احسن اللاعبين في تاريخ الكره الهولنديه. اذا هو منتخب اللي جاي من واحد الارث ثقيل، ما يمكنش تصور بأنه هذا المنتخب يجي قدامك ويلعب بخطة دفاعية ولا بنهج دفاعي. هذا هو الشكل اللي بنى عليه وهبي الخطة دياله.
0: والخطة دياله حتى ذاك البوسيسيون دو بال، ذاك امتلاك ولا استحواذ على الكرة، راه تقريبا واحد مدة زمنية طويلة، واحد نسبة كبيرة ديال واش هذاك الاستحواذ داخل في هذه الخطة التكتيكية؟
1: لا، هذا بالاستحواذ احنا الخطة اللي لعب بها وهبي هو بأنه المباراة تقسم على مراحل. منين تكون عندنا الكرة نعرفو كيفاش نستحوذو ونهجمو، ومنين ما تكونش عندنا نعرفو كيفاش نغطيو المنطقة ديالنا. هو الشكل اللي كنا لعبنا به ضد في المباراة الأولى ضد البرازيل. إلى عقلتي كنا كانت المباراة على فترات، كتكون عندنا الكرة كنضغطو حنا على البرازيل، ومنين كتكون عندهم هما كيجيو المنطقة ديالنا. هذا هو الشكل اللي كان بنا عليه وهبي التصور ديالو، ولكن ما دارش بالو بأن منتخب هولندا غيلعب بخمسة المدافعين وغيخلي لك امتلاك الكره. الى لاحظتي في الاحصائيه ديال الشوط الاول فكان تقارب، كانت الكره عند المغرب 51% وعند هولندا 49%، ولكن منين فطن الناخب الوطني بانه المنتخب الهولندي لعب بخمسه المدافعين، هنا فين غير الشكل والنهج الخطه ديالو. اذا بما ان هولندا لعبه بخمسه المدافعين، اذا فهو خايف منك لا تسجل فيهم بحال الشكل اللي درنا على البرازيل. وفي هذه المباريات عاده كتحسم بفارق هدف واحد، اذا منين هو غيلعب دفاع حنا نمتلكوا الكره. هذا هو الشكل اللي لعب به. داكشي باش خرجت الاحصائيه النهائيه للمباراه بانه المغرب دار اكثر من 80 تمريره، امتلاك الكره عند المنتخب الوطني كان ب 70%، 30% فقط المنتخب الهولندي.
0: وما نساوش استاذ يونس ان حتى ايضا الضغط ديال الجمهور الهولندي، راه الا شفتي فاش داروا داك بيلوفاس اش من جهه، هذاك العميد ديال الهولندي كان داكي يختار المكان اللي موراه فيه الجمهور الهولندي، وهذا كان ضغط اضافي بالاضافه، وكنحيوا الجمهور المغربي لان حتى هو كان ضار. وان كان لست ادري غيتكون لاحظت اكثر من الناس يونس ان الجمهور المكسي كان يسان كتسمع مارويكوس مارويكوس.
1: نعم بالفعل، هذا ديال المكسيك راجع لواحد العامل اللي هو في سنه 2014 كانت مباراه عن الدور الثاني، كانت لقات هولندا مع المكسيك، وهولندا فازت بجوج لواحد بضربه جزاء خياليه في الدقيقه 94.
0: إذن هذا الشيء عنده علاقة تاريخية،
1: ومازال لحد الساعة المشجعين المكسيكيين فيما كتكون هولندا لعبة كيرفعوا لافتة كبيرة كيقول it's not a penalty.
0: اللي كانت أصوات مكسيكية تساعد المنتخب الوطني.
1: طبيعة الحال كان عندهم هذا العامل هذا يعني مساعد لهم، واللي توما نهنئهم لأنهم تجاوزوا منتخب الإكوادور بجوج للصفر وتأهلوا تهم للدور المقبل وغيتسناو يعني الخصم ديالهم. اللي بغينا نرجعوا للمباراة، احنا المفاتيح ديال لعب ديال المنتخب الوطني ما كانش كيف المباريات السابقة. المباريات السابقة إلى عقلتي سي العادي كنا تلعبوا على واحد الكرة بسيطة ثنائيات وكنفتحوا الملعب باش الصباري يلقى ثغرة. أمام منتخب هولندا حاولنا بأنه نشوفوا أي ثغرة كاينة، ولكن ماشي غير الصباري لوحده، بل ممكن حكيمي يدخل يسدد وراه سدد في المباراة ثلاثة المرات، وناحي كذلك اللي كان واحد الكرة كان ممكن يسجل منها. إذا اللاعب الجاهز ممكن يخلق لنا هذا التقدم. الإشكال اللي كان عندنا الوحيد اللي كنا خايفين منه هو الالتحامات، لأنه اللاعبين الهولنديين عندهم واحد
0: البنية ديالهم لا في القامات لا في البنية الجسدية.
1: صحيح صحيح، وكيلعبوا على واحد اللاعب عندهم ذاك المهاجم ديالهم بروبي، لأنه عنده القامة دياله كبيرة، هو كيتسمى مهاجم محطة، كيوقف كيحصر الكرة وكيسلمها لواحد اللي جاي من اللور باش يتقدم بها، ولكن العناصر الوطنية كانت في المستوى ما خلتوش ديالها.
0: وانا نحيي سي يونس عذرا على مقاطعتك عيسى ديوب اللي بصراحة في هذه المقابلة كان
1: فعلا.
0: كان هو مبعث مصدر الفرج أكيد أن الجميع هو اللي هي، ولكن
1: فعلا. ولكن هذا المهاجم هذا راح تكلف به في المراقبة ديالو وشادي رياض هو اللي قدم مباراة
0: حتى الهدف اللي سجل رائع سي يونس صراحة، وجا في واحد الوقت سبحان الله هدية من السماء.
1: نعم في الوقت بدل ضيع، ولهذا يعني ثمرة ديال المجهود الله سبحانه وتعالى يعني لا يخلي.
0: وأصلا شكون اللي اكتشفوا هذا اللعيب؟ لأن ما كانش في الفترة ديال
1: الركراكي، وكان
0: وهذه فرصة نحيي
1: على حسب
0: على مجهوده.
1: يعني ما تقال بأنه كان تواصل مع الجامعة منذ مدة منذ زمن سي وليد
0: الركراكي، والآن الحمد لله
1: والآن الحمد لله فجاء وخذ المكان دياله الرسمي، وحنا تنعرفوا بأنه ذاك المكان اللي هو فيه
0: مهم لأنه
1: نايف ما كاينش نايف أكرد ما كاينش تنعرفوا بأنه
0: وللأسف يونس بانت بلاصة الزلزولي مع المنتخب، لأن ديك السرعة دياله كنا محتاجينها في هذا.
1: بالنسبة لي أنا قد نختلف معك واحد شوي، لأنه الوهبي حاول ما أمكن بأنه يعوض نقص ديال الفردي بالمجموعة بالمجموعة داك شي باش داك كي كنت تماك الخنوس، ومنين كيعيا الخنوس حتى الصباري كيميل ديك الجهة وأحيانا
0: يتلقى حلول لهذا
1: وأحيانا كيبدل كي ما بين دياز والخنوس الأماكن ديالهم باش واحد يرتاح
0: والآخر فعلا. لا هذه ملاحظة دقيقة عندك سيستي، فيه واحد الإشكال نقولها باش ما نبقاو غير نتحدث بلغة الخشب، فيه إشكالات موضوعيا وحتى نكون منصفين أكثر، أكيد باقي المنتخب عنده مشكل السيونس، وانت بعين التقني المتتبع ربما تقدر تشرح أكثر أن عندنا المشكل ديال عدم استثمار الفرص، كي يديروا كل شيء إلا ديك تتيمة النهائية في ذاك المربع ديال المنتخب الخاص.
1: صحيح، أنا هنا غادي نحاول نشرح بشكل بسيط. محمد وهبي طريقة اللعب ديالو هي يعني كوليكتيف جماعية، ما كيعتمدش على مهاجم الصندوق اللي كيتسمى مهاجم الصندوق. شنو هو؟ كيقدم يشاركش في العمليات الدفاعية ولكن كيعرف ينهي الهجمة، بحال شكل ديال اللاعب الهولندي اللي سجل علينا خاطر، هو فقط كيتسنى
0: قناص ديال
1: تماما. هاد النوع ديال اللاعبين كيبغيو طريقة خاصة، كيبغيو بأنه ما يشاركوش في العملية الدفاعية لأنه كي لا يستنزف، وحاول وهبي يجربها ولعب الكعبي ولكن ما نجحتش لأنه الكعبي من هاد الشكل. عكس الصباري اللي هو ماشي مهاجم صريح، ممكن يرجع يدافع، ممكن يلعب جناح، ممكن تلقاه وسط ميدان ما عندوش مشكل ويطلع ويسجل. رحيمي كذلك ماشي مهاجم قناص، بل هو كيميل دائما للجهه اليسرى، داكشي باش الا لاحظتي حتى انطلاقات ديالو دائما كتكون من خلف المدافعين. هذا النوع ديال اللاعبين هو الفكر اللي كيلعب فيه وهبي. هذه مزيانه علاش؟ لانه كتلقى لاعب اللي كيغطي لك المساحه، اللي كيدافع، واللي كيرجع في استرجاع الكره يعاون الفريق، ولكن كتكون عنده اشكاليه لانه ماشي التخصص ديالو هو بانه يسجل، داكشي باش عدد الفرص اللي ممكن يضيع الفرقه كتكون كثيره باش تسجل. حنا الان في هاد الادوار دابا اللي بقاو، راه المهاجم القناص ماشي مهم. راه اسبانيا ما كتلعبش بمهاجم، اسبانيا كتلعب ما يسمى بالمهاجم الوهمي. بحالنا مهاجم وهمي هو عباره عن لاعب اللي كيتموضع كراس حربه كمهاجم، فاش كنكون عندنا الكره وفاش كتضيع علينا الكره فهو كيكون اول مدافع.
0: إذن هذا هو اللي كيتسمى
1: صحيح.
0: طيب سيونس، أكيد بصفتك متتبع المحطات المنتخب الوطني لكرة القدم وكتشوف بعين العارف

0: وتنمية الكفاءات البشرية باعتبارها ركيزتين أساسيتين لتحقيق التميز الرياضي. إذن هذه الصحوة، هذه نعم. الدينامية إلى ماذا ترجع؟
1: نعم، هو في الحقيقة نمشيو نشوفوا النتيجة، واش كاين نتيجة باش نعرفوا بأنه واش كان عمل.
0: صح.
1: النتيجة هي بأنك في كأس العالم واجهتي جوج فرق من المصنفين العشر الأوائل، واحد تعادلتي معاه والآخر
0: خرجتي خارج البطولة. كان وشيك في الانتصار.
1: صحيح، البرازيل اللي هي مصنفة الخامسة وانت السادس،
0: وشفنا النتائج ديالها كيفاش كتبقى.
1: صحيح، منتخب في المستوى الكبير خاصة مع المدرب أنشيلوتي غادي يعني كيقوموا بعمل كبير. وهولندا اللي هي مصنفة السابعة اللي انتخرج من البطولة واللي هي كانت دارت واحد الدور أول في المستوى الكبير.
0: وفرنسا راه تمت إقالة الناخب الوطني الهولندي.
1: نعم.
0: باش تعرف الحجم ديال أنهم كيفاش كانوا أصلا ناويين يمشيوا بعيد.
1: صحيح صحيح، لأنهم ما كانوا عندهم أمل كبير أنهم يفوزوا بهذا كأس العالم. فهنا كاين نتيجة، وهذه النتيجة بانت ماشي غير الآن، راه من كأس العالم الفايتة مرورا بالألعاب الأولمبية، مرورا بكأس العالم للشباب، بكأس العرب، بالشان
0: والإنجاز ديال قطر في 2022.
1: إذن كاين كاين نتائج. هنا كتبين لك بأنه هذا الشيء ما جاش وريد صدفة، وهنا غنرجعوا للمناظرة الوطنية اللي كانت حول الرياضة الوطنية، واللي كان بتوجيه ملكي سامي، واللي هي شكلت قاطرة تنمية كرة القدم الوطنية. وشفنا بأنه حجر الزاوية في هاتشي كان هو مركب محمد السادس.
0: اللي من منتوجاته أناحي والعديد.
1: صحيح، لأنه في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم اللي خرجت لنا عدد من اللاعبين، فيه مرافق كبيرة اللي سهلت على اللاعبين بأنهم يبرزوا
0: القدرات. إلى درجة أن منتخبات إفريقية ودولية كتجي كتدير
1: قصص. صحيح صحيح، وسمعنا مؤخرا رئيس الجامعة السيفوز القجع اللي قال بأنه سيتم افتتاح مستشفى من المستوى العالي.
0: رائع. وأيضا الفيفا دارت مقر ديالها في المغرب.
1: صحيح، هذا كيبرز المكانة اللي وصلت لها كرة القدم الوطنية. على العموم النتائج الحمد لله كاينة، العمل كاين، خاص فقط نأمنه وباستمرارية، لأنه الآن وصلنا لواحد المستوى بأنه ولينا كنلعبوا ضد هذا المنتخب كما تنقولوا بالدارجة راس براس. ما بقاش لك التفوق، ما بقاش كنأمنوا بأنه كاين منتخبات اللي هي أحسن منا، منتخبات اللي متفوق علينا. العكس، المغرب يمكن يواجه أي منتخب.
0: كل شيء فاش يبغوا يلعبوا مع المغرب يهيئون العدة القوية اللي عندهم.
1: صحيح صحيح، لأنه أنت عارف بأنك في المنافسات الكبرى الخطأ ممنوع، ولما كتلعب مع منتخب اللي عنده القدرات، عنده لاعبين في المستوى، فممكن يعاقبك في أي لحظة. هو الشكل اللي كان وقعني في المنتخب الهولندي، أخطأوا في الرقابة، والحمد لله اللاعبين ديالنا قدروا يستغلوا هذاك الخطأ وسجلوا الهدف.
0: إذن قبل السيوس ما نمروا الجزء الثاني من هذه الحلقة، ومهم جدا اللي غادي نركزوا فيه على المقابلة القادمة اللي غادي تكون مع المنتخب الكندي، نطلبوا من مخرجة هذه الحلقة الزميلة نعيمة أبيدا تعطينا استراحة غنائية، وأكيد غادي تختارها كروية، وبعدها نواصلوا إن شاء الله.

0: إذن نذكركم مستمعتنا مستمعي الكرام أنكم تتابعون هذا اللقاء الأثيري المباشر الخاص بالمنتخب الوطني لكرة القدم ضمن فعاليات كأس إفريقيا 2026. خصصناها لهذا الحديث، وهذا الشطر الثاني والأخير أكيد كيف أن الجميع اليوم جميع الأنظار ستتجه إن شاء الله للمقابلة المقبلة اللي غادي تكون مع المنتخب الكندي، وهذه فرصة أن ضيفي الكريم سيونس الكنتي اللي كان استضفوه بصفته المسؤول عن القسم الرياضي بإذاعة الدخلة أن نسلط الضوء على هذا المنتخب، شنو هي إمكانياته وقد قوته، شنو هي الخطة، شنو هي التشكيلة اللي ممكن اليوم المنتخب الوطني يلعب بها ونتبعوا مباراة وحنا مرتاحين. طيب سيونس، كندا أكيد فاش وصلت لهذا المرحلة ديال الدور ديال اثنين، هذا المرحلة الآن اللي كينا بمعنى راه منتخب قوي
1: صحيح.
0: وكبير. لست أدري هذا المنتخب شنو هي نقاط قوته.
1: هو المنتخب الكندي يبين في الدور الأول بأنه القوة دياله أساسا كانت في اللعب في الأرض دياله وجمهور، وشفنا النتيجة الكبيرة اللي تفوق بها على منتخب قطر 6-0. ولكن حصة ثقيلة فعلا، ولكن خاصنا نشوفوا المباريات الثلاث دياله، لأنه تعادل مع منتخب البوسنة ونهزم أمام منتخب سويسرا، والهزيمة دياله أمام منتخب سويسري بينات واحد مجموعة ديال العيوب دياله، هي بأنه هذا المنتخب كيلعب بحماس أكبر من القدرات دياله،
0: وهذا صالحنا احنا كمنتخب
1: طبيعة الحال لأنه الإمكانيات دياله هي إمكانيات يمكن نقوله بأنها متوسطة، ماشي فارق من ديال فرق النخبة، ماشي بحجم منتخب الهولندي، ولكن
0: وحتى في الترتيب العالمي أظن المنتخب
1: نعم طبيعة الحال المنتخب تفوق عليه بمراحل، غير بحال هاد المباريات هي كتكون مباريات فخ، لأنه الحافز عند المنتخب الكندي غيكون كبير
0: لأنه منظم الجمهور والأرض.
1: صحيح، لأنه عاد بأنه خاصنا نعرفوا واحد القضية بأنه غيبغي هو باش يرجع يلعب في بلاده في كندا، لأنه المباراة غتلعب في الولايات المتحدة لأنه هما تحصلوا على المركز الثاني، وسابقة هذه بأنه بلد منظم يمشي يلعب في دولة أخرى
0: صحيح.
1: فلذلك هما باغين يحاولوا بأنهم يكافئوا الجمهور ديالهم يرجعوا يلعبوا شي مباراة أخرى في كندا،
0: وهذه كلها معطيات تحفيز للمنتخب.
1: إذن هذه المباريات هذه خاص الحيطة يمكن ما يكونش مستوى كبير، الناس كتخيل بأن ممكن نفوتوا ب3-0 ب4-0 بسهولة، أنا ضد هذا الشيء، كنظن بأنه هي مباراة
0: صحيح
1: ممكن نفوزوا بها إن شاء الله، ولكن خاص دار نجمع مضعوف بنا جميع الاحتمالات،
0: وخصوصا بان راه اللي خسر صافي كيغادر.
1: صحيح.
0: طيب لو كنت سيونس نفترض انك كنت انت هو الناخب الوطني، اشنو هي التشكيله المثاليه اللي تفضل انك تلعب بها مع المنتخب الكندي؟
1: نفس التشكيله اللي لعبنا بها ضد المنتخب الهولندي باش نحافظوا على لوساتور
0: ديال الفريق البرازيلي، واظن هذيك هي التشكيله.
1: نشوف انا تغيير واحد اللي ممكن يكون هو اللاعب مثلا بحال بوعدي يكون بلاستو سمير مرابط. علاش؟ لانه لاعب اللي كينقل لك الكره من الدفاع للهجوم بسرعه، بوعدي عنده واحد البطء، بوعدي يمكن تلعب به ضد المنتخبات الكبيره لانه لاعب اللي كيعرف الافتكاك الكره، كيعرف يراقب مراقبه اللاعب كيعرف بانه ياخذ الكره في مواضع صعبه ويخفف الضغط على المدافعين، ولكن لما كتلعب مع فرقة اللي هي أقل منك مستوى اللي هي ما يمكنش تحافظ على بأنها تضغط عليك الماتش كامل، تنظن بأنه خصنا لاعبين اللي يكونوا سرع، لأنه هاد المنتخبات هذه كيمكن لك بأنك تغلب عليهم بتسريع الكرة. لما كتحاول بأنك أنت عندك لاعبين تقنيين مهاريين في المستوى العالي، لما كتلعب بسرعة الخصم فما كيقدرش يواكب هذاك طريقة اللعب ديالك.
0: وسبق لنا سيونس واجهنا هذا المنتخب،
1: لعبنا معه في كأس العالم الماضية ربحناه ب2-1، وكانت واحد المباراة ودية اللي بالمناسبة هي أول مباراة شارك فيها حكيمي مع المنتخب الوطني، كان المنتخب فاز بها ب4-0، ومن جميل الصدف بأنه غتكون هي المباراة رقم 101 الحكيمي إن شاء الله.
0: جميل. طيب سي يونس، ما سخيناش بالحديث معك، وطبعا قلوبنا كلها غادي تتبع هذه المقابلة، وأملنا يكون الفوز إذا كانت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء المفيد معك سي يونس.
1: وحقيقة غير شكر لجميع الجماهير اللي تنقلت تماك، اللي شفناهم بأنها كانت كتساند المنتخب الوطني في جميع المباريات. شكر لهاد اللاعبين اللي قدموا شيء كبير، الطاقم التقني، وهنا خاصنا وحكين واحد الطاقم كبير اللي كيقوم بعمل من
0: جنود الخفاء اللي ما كيبانوش،
1: صحيح، والمساعد المدرب البرتغالي ساكرامينتو اللي أبان على واحد الغيرة كبيرة على المنتخب، وشفنا بأنه في المباراة الماضية كيفاش ما كانش كيجلس، توجيه ديالو اللاعبين كان مستمر طيلة المباراة، وحتى من اللاعبين منين يعني قبل ضربة الترجيح منين قراوا الفاتحة فكان معاهم.
0: هنا كيبين سجداتهم في الملعب،
1: صحيح صحيح،
0: صراحة. وهذا الجانب الإنساني الروحي لست أدري ربما لم تنقل للمخرجين اللي كانوا ديال المباراة، كاين بعض الأشياء رائعة إنسانية.
1: نعم.
0: لاحظنا في بعض القنوات أن المدرب فاستلج عند الزوجة ديالو، الابن ديالو كان يبكي فرحا،
1: صحيح،
0: وعود سيباري تضرب فوق هذا ديالو عند الأم. هذه أشياء جميلة في المنتخب الوطني.
1: نعم صحيح، هي هذه من بين المبادئ والأشياء اللي كاين عندنا والقيم اللي كاينة في المجتمع ديالنا، يمكن شفناها بزاف في قطر.
0: صحيح،
1: لأنه
0: وكانت لافتة النظر دولية
1: هذا باش كانوا كيركزوا عليها. فالمجتمع الغربي كانت
0: صحيح كتبدو غريبة القيم الإنسانية،
1: هنا كتوضح بأنه الحمد لله كان واحد ترابط أسري، كان المجتمع ديالنا المغربي فهو باقي تحافظ على العلاقات دياله الأسرية بواحد شكل، رغم أنهم كيتسموا أبناء المهجر ولكن
0: دائما
1: القيم كتبقى دائما.
0: نعم، إذا ما سخيناش بالحديث معك سي يونس، باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام مشكور ضيفي وضيفكم الكريم سي يونس الكنتي بصفته المسؤول عن القسم الرياضي بإذاعة الداخلة على كل ما تفضل به، وسبحان الله كان يتحدث ويحلل بعين تقني، فعلا كاين أمور لتسلط الأضواء على مثل هذه المباريات. إذا نتمنوا إن شاء الله التوفيق ومزيد من تألق المنتخب الوطني. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

الطبيب وبديت نشوف هالدنيا بمنظر جديد غير حبيتك يا عجبات غير طبيب وبديت نشوف هالدنيا بمنظر جديد هدتني الحب وعلمني نرهف سمعي هدبني الحب وعلمني نرهف سمعي وغير حبيتك يا عجبات غير طبعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد وغير حبيتك يا عجبات غير طبعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد هدبني الحب وعلمني نرغب سمعي هدبني الحب

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: حفل نهاية السنة الدراسية لمؤسسة لالا أسماء يتوج المتفوقين ويرسخ مكانة المؤسسة في مواكبة الأطفال الصم وضعاف البصر. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو في رأيه حول ظاهرة تشغيل الأطفال إلى ضرورة تكثيف إجراءات القضاء على الظاهرة ومراجعة النصوص التنظيمية والقانونية المرتبطة بمحاربتها. العيون تحتضن الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ بمشاركة عدد من الدول الأعضاء في مبادرة 5+5 دفاع إلى جانب بلدان إفريقية. في عز فصل الصيف، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وسط تسجيل انخفاض في نسبة الإماتة بهذا النوع من التسممات. المحامون يواصلون التشبث بقرار تعليق المهام ومقاطعة المحاكم رفضا للصيغة الحالية لمشروع قانون تنظيم المهنة المعروض على البرلمان. أهلا بكم. بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمجلس الإداري لمؤسسة لالا أسماء وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط وشركاء المؤسسة ومنتخبين وعدد من الشخصيات السامية، رأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء أمس بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية الذي تميز بتسليم صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء الشهادات والجوائز على الأوائل من مختلف أفواج المؤسسة. حفل نهاية السنة الدراسية لمؤسسة لالا أسماء تميز كذلك بالتوقيع على اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وفي إطار مبادرة تهم توزيع 100 جهاز لفائدة أطفال مراكز المؤسسة بالرباط ومكناز وطنجة. قامت صاحبة سمو الملكية الأميرة لالا أسماء بتسليم رمزي لسماعة طبية لطفلة، وهي التفاتة تمثل امتدادا لفلسفة برنامج سماعة طبية للجميع التي أطلقتها مؤخرا صاحبة سمو الملكية. في تقرير سارة حيدر نتابع أبرز الأدوار التي تطلع بها مؤسسة لالا أسماء.
2: كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. وفق هذه القناعة تشتغل مؤسسة لالا أسماء، سماعة طبية للجميع، برنامج ينهي معاناة الأطفال الصم والبكم ويمنحهم فرصة جديدة لحياة أفضل.
3: شكرا صاحب السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. أنا فاش كنت صغير كنت سماء أولو، أصلا ما كنت نوالو، ودابا كبرت شويه كشي يلا عطوني واحد الطبيب، عطاو لي لاباغاي. ماما مسكينه بزاف فرحانه كتعيط لي كتقول لي ابره بنتي، وانا سمعت وانا فرحانه كل بزاف بزاف، ولكن بسبب بالقوقعه. ودابا الحمد لله شكرا للأميرة لالا أسماء يلي دات لينا هادشي وفرحانة بزاف بزاف.
4: شحال هادي كنت نقرا في واحد المدرسة العادية، وجيت لهنا الحمد لله عطاوني لاباراي، وليت كنسمع مزيان وتعرفت على صحابي هنا بزاف، وتعلمت حال من حاجة بزاف، القراية والأنشطة وكل شيء، المسرح وكل شيء. باش نقول شكرا شكرا بزاف.
2: حوالي 500 تلميذ ومتدرب وطالب يتابعون اليوم مسارهم بمؤسسة لالا أسماء بين مدن الرباط وطنجة ومكناس وكلية العلوم بالرباط. مسار دراسي يغير حياتهم للأفضل، ويؤكد أن الصعوبات لا تمنع تحقيق الأحلام بل تجعل صاحبها أكثر قوة وعزما. كريمة حمان مؤطرة في تخصص الطبخ بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
5: استطاعت هذه الفئة ديال الصم باش هي تدخل العالم الشغل، وكيتلقاو واحد العام ديال الدراسة اللي كيشوفوا فيه بزاف ديال لي موديول وفي لاكويزين وفي الخدمات.
2: خلال الحفل الختامي لهذا الموسم الدراسي بمؤسسة لالا أسماء، تلقى تلاميذ المؤسسة شحنة إيجابية من طرف عناصر المنتخب الوطني المغربي تحثهم على التشبث بالأمل على درب تحقيق أحلامهم رغم الصعوبات.
6: السلام عليكم les enfants، toutes nos félicitations pour votre réussite، croyez en vos rêves.
0: يعني toujours de l'argent.
1: وفي علاقة بموضوع الطفولة، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم برباط مخرجات رأيه حول موضوع السياسة العمومية والقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب. المجلس أكد بهذا الخصوص ضرورة القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال الذي يحرم الأطفال من التنشئة الطبيعية العادية ويخلق فوارق في المجتمع، مشيرا إلى أن أزيد من 78% من المشاركين في استشارة على منصة المجلس أكدوا أن الظاهرة لا زالت منتشرة في المغرب. مزيد من التفاصيل ضمن تقرير داود علوان.
6: بين 99 900 و1000 واليوم انخفضت نسبة تشغيل الأطفال بحوالي 90% حسب الأرقام الرسمية، إلا أن الظاهرة لا تزال تطرح تحديات مختلفة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدم رأيه في الموضوع هذا الصباح. عبد القادر عمارة رئيس المجلس:
7: احنا واضحين أن تشغيل الأطفال يجب القضاء عليه بشكل نهائي لسببين. السبب الأول أن تشغيل الأطفال طبيعة الحال يؤذي الأطفال، إنه تحرمهم واحد تنشئة وواحد تربية عادية طبيعية، وطبيعة الحال يؤذي المجتمع لأنه تخلق فوارق اجتماعية. 78% ديال المغاربة يعتبروا أن هذه الظاهرة لا زالت الظاهرة منتشرة. السبب الثاني هو سبب إيجابي في الحقيقة، هو أن بلادنا حققت في هذا المجال ديال القضاء على تشغيل الأطفال حققت واحد العدد ديال الإنجازات كبيرة. يكفي أنني نذكر وهذا رقم رسمي موجود، انه في 1999 كان عندنا اكثر من 500,000 ديال الاطفال اللي تيشتغلوا، الان تقريبا في 2024 وصلنا لحوالي 100,000.
6: ارقام تدل على بدايه افول الظاهره في المجتمع المغربي، لكن محاربتها بشكل كامل يقتضي اتخاذ مجموعه من الاجراءات. كريمه مكيكا مقرره الراي بالمجلس تتحدث عن بعضها:
8: اليوم خصنا تكون عندنا توليرانس صفر، يعني الطيف اي طيف بالسن القانوني ديالو باش يكون خصو يكون في المدرسه هي المكان الطبيعي، وخصنا نمكنوا المؤسسه العائليه باش تمت ديال التتبع ديال هذاك الطيف. ثانيا عندنا الخوض سياسه عموميه خص اليوم تم تفعيل ديالها، وخص المسؤوليه تكون مشتركه.
6: وحسب راي المجلس فان الهشاشه الاقتصاديه والاجتماعيه والهدر المدرسي فضلا عن التفاوتات المجاليه تعد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة تشغيل الأطفال.
1: نواصل النشرة بالمجال البيئي. تحتضن مدينة العيون حاليا الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. الدورة الحالية التي تنظم في الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 2 يوليوز تعرف مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في مبادرة 5+5 دفاع إلى جانب عدد من البلدان الإفريقية بصفة ملاحظين، وتنظم في إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، حيث تركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة كذلك. تقرير عتيق الناهي.
9: الدورة 12 لتمرين محاكاة التلوث البحري الطارئ تندرج في إطار الإجراءات الاستباقية والاستعدادات لمحاربة التلوث البحري، بما يمكن فرق التدخل من اختبار جاهزيتها الميدانية وتعزيز قدراتها على الاستجابة السريعة والفعالة لحوادث التلوث البحري الطارئ من خلال محاكاة سيناريوهات واقعية وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين. أرضوان حنان رئيس مكافحة التلوث قطاع التنمية المستدامة:
10: يتمثل السيناريو المعتمد لهذه الدورة في عملية لمكافحة تسرب ضخم للمحروقات ناتج عن حدوث ثقب في هيكل ناقلة نفط إثر اصطدامها بسفينة شحن، مما تسبب تسرب حوالي 3000 طن من الوقود الثقيل. سيتم تمثيل التسرب النفطي بواسطة مادة عضوية قابلة للتحلل وغير ضارة للبيئة، في حين سيتم تمثيل المادة المشتتة المستعملة لمعالجة التلوث في عرض البحر بالماء. وستهم العملية المبرمجة في إطار هذا التمرين تقديم المساعدة لسفينة في وضعية صعبة، بما في ذلك عملية الإنقاذ وإجلاء المصابين، إضافة إلى عملية مكافحة التلوث سواء في البحر أو على اليابسة، وذلك على مستوى الشاطئ 13 مطاش وكذا بميناء العيون.
9: التمرين الذي ينظم بجهة العيون الساقية الحمراء بتعاون مع مختلف القطاعات المعنية يعكس المكانة الاستراتيجية التي تحتلها الأقاليم الجنوبية للمملكة ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تنمية الواجهة الأطلسية وتعزيز اندماجها الاقتصادي والبيئي.
10: ستتولى البحرية الملكية قيادة عملية مكافحة تلوث البحر بدعم من القوات الملكية الجوية والدرك الملكي. أما عملية مكافحة التلوث على اليابسة فستشرف عليها المديرية العامة للوقاية المدنية بدعم من القطاعات المعنية، كما ستتكفل الوكالة الوطنية للموانئ بالتدخلات على مستوى ميناء العيون. كما سيعرف هذا التمرين مشاركة ممثلي الدولة الأعضاء في مبادرة 5+5، وسيتم تنسيق قيادة هذا التمرين من خلال مركز قيادة وطني يوجد بمقر وزارة التنمية المستدامة بالرباط.
9: هذا التمرين يأتي في سياق مواجهة مخاطر تلوث البحر الطارئ الذي أصبح اليوم رهانا جماعيا يستدعي تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في ظل الترابط المتزايد للمبادلات البحرية والتجارية بين الدول والارتفاع المستمر في حركة الملاحة البحرية الدولية.
1: تزامنا مع الارتفاع المهم في درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة خلال فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع مخاطر التسمم بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بقلعة صراغنا الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي. هذا الأسبوع التحسيسي المنظم إلى غاية 3 يوليوز يندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة هذا النوع من التسممات، والتي تؤكد وزارة الصحة أنها لا تزال تشكل مشكلة للصحة العامة بالمغرب. ويهدف هذا الأسبوع أيضا إلى ترسيخ ثقافة الوقاية خاصة بالمناطق القروية والنائية حيث ترتفع مخاطر التسممات مع ارتفاع درجات الحرارة. نستمع للدكتورة حنان الشاوي مسؤولة بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية متحدثة عن هذا الأسبوع.
0: هذا السنة رأت الوزارة أن كل انطلاقة من إقليم القلعة، لأن إقليم القلعة كيشكل معقل بحال كنقولوا معقل لسعات العقارب، وكذلك لأن جهة مراكش أسفي كانت عندها نتائج جد مرضية في مكافحة التسممات نتيجة عند هذه الحيوانات الضارة. هذه الاستراتيجية دارت 2001 من طرف وزارة الصحة، وكانت كتشمل في الأول غير لدغات العقارب وفي الأول، ومن بعد تعززت في 2013 لدغات الاستراتيجية الوطنية لمحاربة لدغات الأفاعي، وعطت نتائج جيدة بحال اللي كيبينوا المؤشرات. فكان هناك انخفاض في نسبة الإماتة من بالنسبة لساعات العقارب من 2.37 ل0.13، يعني من قبل الاستراتيجية في 2001 ل0.13 اللي هو نسبة الإماتة ديال 2025. وبالنسبة لدغات الأفاعي كان هناك انخفاض في نسبة الإماتة من 7.1 قبل 2011 وإلى 4.4 اللي في 2025.
1: ووفقا لمعطيات المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، فقد تم التصريح خلال السنة الماضية بأكثر من 20,000 حالة لسعات عقارب وأزيد من 400 حالة لدغات أفاعي، مما يؤكد ضرورة تكثيف جهود الوقاية والتحسيس والتكفل بالحالات. من مواضيع النشرة كذلك، وفي سياق الجدل الذي يطرحه مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة واستمرار احتجاجات المحامين حوله بعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام البرلمان بداية هذا الأسبوع، يواصل المحامون التشبت بقرار تعليق المهام ومقاطعة المحاكم، وداعين إلى ضرورة سحب الصيغة الحالية للمشروع المعروض على البرلمان. مزيد من التفاصيل في تقرير داود علوان.
6: أثار مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة موجة جديدة من الجدل وسط اعتراض هيئات المحامين على عدد من مقتضياته، معتبرين إياها بأنها تمس باستقلالية وحصانة المهنة. محمد شيخ الحبيب رئيس الجمعية الوطنية للمحامين:
11: أول حاجة رفضناها هي طريقة اللي تم التعامل بها مع المحامين، لأن كانت توافقات مع رئيس الحكومة، تم الاتفاق على تجاوز كل خلافات وهو عاد بذلك، وإذا بنا نفاجأ بأن كل ما تم الاتفاق عليه تم التراجع عليه، بل أكثر من ذلك تم إضافة مجموعة ديال المواد اللي كتمس وكتقتل بشكل واضح المحاماة استقلاليتها في المالية ديالها في الحصانة ديالها، يعني أن المحاماة اللي كانت معروفة في المغرب من الاستقلال إلى الآن هذا القانون جاء لكي يجهز عليها بصفة نهائية.
6: وتطالب هيئات المحامين بسحب المشروع في صيغته الحالية وإدخال تعديلات جوهرية عليه يفضي إلى صياغة قانون يحظى بتوافق المهنيين ويحافظ على ضمانات استقلال مهنة الدفاع. عودة إلى الأستاذ محمد شيخ الحبيب.
11: الطالب ديالنا هو السحب ديال هذا القانون، ونحن مع الإصلاح، بالعكس احنا مع التخليق، مش غير المحاماة، المعادلة كلها خصها تخلق ويكون حوار، نرجعوا للحوار والتوافقات اللي كانت مع رئيس الحكومة وما عندنا حتى إشكال، لكن بهذه الصيغة الحالية غادي نمشيو إلى أبعد مدى في النضال ديالنا، وحنا منفتحين على أي مبادرة اللي تنزع الفتيل ديال هذه الأزمات.
6: ويأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه مشروع القانون مساره التشريعي وسط استمرار الاحتجاجات التي تخوضها هيئات المحامين.
1: نتحول لحظة إلى مدينة القنيطرة التي انطلقت بها صباح اليوم أشغال الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي. هذا الملتقى الذي تحضره قطاعات حكومية وباحثون وخبراء وفاعلون ترابيون من داخل وخارج المغرب يبحث مستقبل المدن الذكية وتطوير تكنولوجيا البناء في العالم العربي. نستمع بهذا الخصوص لنسرين مروق المدير العام للمنتدى العربي للمدن الذكية.
12: الملتقى اليوم هو عبارة عن حدث علمي مميز جدا، هو بيجمع أهم ثلاث مواضيع حاليا يعني مهمة، بتطرح قضايا كتير مهمة هاي الفترة، اللي هي موضوع المدن الذكية، موضوع المدن المستدامة، وتكنولوجيا البناء العربي. المدن الذكية موضوع يعني أصبح حاجة ملحة، لابد أنه نواكب المسيرة والتطور اللي عمل بيشهده العالم حاليا، ولازم الدول العربية حاليا تلحق بهذا الركب وكمان تمشي على خطوة الأليات والاتجاهات اللي عمالها بتمشي فيها المدن المتطورة في هاي المجال. طبعا المدن المستدامة كمان لا تقل أهميتها عن أهمية المدن الذكية، اللي هي المعنية في آليات تعزيز التنمية المستدامة. بالنسبة لتكنولوجيا البناء العربي، هي ثلاث مواضيع مترابطة مع بعض. تكنولوجيا البناء العربي القديم، الملتقى حيتناول مواضيع آليات أو تكنولوجيات البناء القديمة التقليدية وكيف كانت تعتبر استدامة، يعني بالبناء القديم هي مستدامة بس ما كان معروف أنها مستدامة. فالملتقى هلأ بده يركز على آلية البناء تكون أنه متنوعة، إشي من بلاد الشام، إشي من المغرب، يعني هذا هو الحلو في هذا الملتقى أنه متنوع وهو شامل.
1: قبل الانتقال في نهاية هذه النشرة إلى جديد عالم الرياضة، نبقى مع أبرز تطورات الخبر الدولي لهذا اليوم، حيث بدأت في العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم محادثات فنية غير مباشرة بين مبعوثين أمريكيين وإيرانيين في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة على سير المفاوضات. هذه المصادر أوضحت أن المحادثات تتركز على تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في يونيو الفائت، وأن المفادين الأمريكيين أو المفادين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لن يشارك في هذه المحادثات الفنية. وكان كوشنر وويتكوف التقيا أمس برئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، وبحث معه آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حسب بيان لوزارة الخارجية. الآن إلى متابعة جديد مونديال 2026 مع سعيد الدوتي. إذن سعيد، المنتخب المغربي لكرة القدم استقر بمدينة هيوستن الأمريكية بعدما طوى صفحة إقامته بمونتيري المكسيكية في خطوة تمهد لبدء التحضيرات الفعلية لقمة ثمن نهائي كأس العالم 2026 والتي ستجمعه بالمنتخب الكندي.
13: بالفعل حاليما صفحة أخرى يفتحها المنتخب المغربي في

0: مونديال بعدما نجح أمسي في انتزاع بطاقة العبور إلى دور الثمن بجدارة إثر تخطيه لمنتخب الطواحين الهولندية في مباراة مثيرة حسم بضربة الترجيح. وقبل مغادرة مدينة مونتريا المكسيكية، حرص الطاقم التقني لأسود الأطلس على برمجة حصة تدريبية استشفائية داخل القاعة الرياضية بمقر الإقامة بهدف إزالة العياء واسترجاع الطراوة البدنية للاعبين وتخليصهم من تبعات المجهود الكبير الذي بذلوه في الموقعات الماراثونية الأخيرة. ويخوض أبناء والمدرب محمد وهبي في هيوستن التي وصلوها في الواحدة من صبيحة اليوم استعداداتهم التكتيكية والتقنية للمواجهة الحاسمة أمام كندا، والتي يقول بخصوصها اللاعب نائل العينوي:
1: de rester calme, de rester lucide et de bien se concentrer sur commencer à se concentrer sur sur le Canada. Et de toute façon, comme vous l'avez dit, c'est les matchs les uns après les autres, donc tous les matchs sont plus durs les uns que les autres.
2: إذن سعيد، ولتمكين عدد كبير من الجماهير المغربية من مساندة أسود الأطلس خلال اللقاء القادم الذي سيجمعهم بالمنتخب الكندي، أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن اعتماد جسر جوي جديد.
0: في بلغ لها، أوضحت الخطوط الملكية المغربية عن تنظيم رحلة جوية استثنائية تربط الدار البيضاء بهيوستن، حيث ستؤمن 12 رحلة جوية مباشرة تربط المدينتين بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد بغية تيسير تنقل المشجعين المغاربة في أحسن ظروف السلامة والراحة. وتقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم مع احتساب الرسوم بالدرجة الاقتصادية ذهبا وإيابا وغير قابل للتغيير أو للاسترداد. وبدأت عملية بيع تذاكر الرحلة اليوم عبر الوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية بالمغرب.
2: والمنتخب المغربي سعيد هو أول منتخب إفريقي ينتزع بطاقة العبور إلى الثمن في هذه النسخة المونديالية بعد إقصاء الكوت ديفوار وجنوب إفريقيا من دور 32.
0: بالفعل، حالما تزايد أو التقليص التمثيلية الإفريقية في دور 16 مرتبط بما ستخطه أقدام باقي المنتخبات عن القارة السمراء. الأول أنظار تتجه اليوم صوب منتخبي الكونغو الديمقراطية والسينيغال. في الخامسة عشية، منتخب الكونغو الديمقراطية يخوض اختبارا صعبا أمام إنجلترا. وبلغ منتخب الفهود الأدوار الإقصائية بعدما انتزع بطاقة التأهل بأربع نقاط ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، فيما تأهل منتخب الأسود الثلاثة أي إنجلترا بفضل تصدره لمجموعته بسبع نقاط. أما السنغال وصفة إفريقيا فستواجه بلجيكا بدءا من التاسعة ليلا. رفاق اللاعب ساديو ماني استفادوا من نظام أفضل الثوالث رغم اكتفائهم في الدور الأول بفوز يتيم مقابل هزيمتين، فيما بلغت أو حصدت بلجيكا خمس نقاط من انتصار وتعادلين. بالأمس المنتخب الإيفواري غادر دور 32 عقب هزيمة النرويج بهدفين لهدف واحد. وأول أمس منتخب جنوب إفريقيا ودع المسابقة على يد المنتخب الكندي.
2: شكرا لك سعيد، وبهذه الفقرة الرياضية نصل إلى نهاية النشرة. نذكر بأبرز ما جاء فيها: حفل نهاية السنة الدراسية لمؤسسة لالا أسماء يتوج المتفوقين ويرسخ مكانة المؤسسة في مواكبة الأطفال الصم وضعاف البصر. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو في رأيه حول ظاهرة تشغيل الأطفال إلى ضرورة تكثيف إجراءات القضاء على الظاهرة ومراجعة النصوص التنظيمية والقانونية المرتبطة بمحاربتها. إلى اللقاء.
3: مباشرة من إذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين وأعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: جديد إذاعة الداخل ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية.

تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
3: خير وسلام.
2: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
3: إنتاج الإذاعة المغربية.
2: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة السادسة.

0: تفضلي بنتي، هالعصير هالقهوة اللي بغيتي، تفضلي خذي الحلوة.
1: بارك الله فيك. اشنو هتشرب انت سي شاكيب؟
0: قهوة وبلا سكر وبلا هاتسي، غير شاكيب تكفي.
1: ايوا لاواه. كيفاش غادي تجيك بلا سكر؟
0: ولفتها بلا حلاوة، وهادشي اللي ولاو كيحكيو على مرض السكر، اللهم الانسان يدير احتياط باش ما يتأذى.
1: علاش خايف لا تموت؟
0: ما عندي علاش نخاف من الموت، مادام هي شيء مفروض على الجميع.
1: وبسكر ولا بلاش؟
0: معلوم، انا كنآمن بنهاية الاجل. الوالد ديالي مات صحيح بصح، ما مريض حتى شي علام.
1: وكيفاش مات مسكين؟
0: الناس كيف كيموتوا المحاربين من اجل التحرير، مقاولين.
1: كنتي باقي صغير؟
0: لا بالعكس، كنت كبير وعاقل. المهم هذا الموضوع نعاودوا نتذكروا فيه من بعد.
1: قل لي سي شاكيب، شحال غادي تعطيني في السيمانه؟
0: اللي بغيتي وبلا سي شاكيب. وإلا سمحتي يا زينب، بغيت نسولك وما تعتبرينيش فضولي.
1: حاشا، سول.
0: عاد كنتي لابسه لبسه بيضاء، واليوم جيتي للموعد مغيره لباسك.
1: هذيك اللبسه سيدي كنت عاملاها غير للسعايه، وملي دبرت على خدمه زولتها. شنقول لك، انت راجل فريد من نوعك السي شاكيب، وطيب لاقصى درجه. ما درتي معايا غير الخير، درتي معايا الخير اللي عمرني ما ننساه. الراجل اللي مرتبطه به انا خدام حارس ديال الروضه فين كنتي تلاقيتيني. كنسكن انا وهو وبناتي بزوج في كوخ جنب الروضه. عشت معاه باقا صغيره، ما كنعرف لا امي ولا با. هو تكفل بيا وزيدني السعايا، ولما استقريت معاه وكبرت ولد معايا زوج بنيتات باقيين صغيورين، وهو اللي فرض عليا جميع انواع السعايا، من هذيك اللبسه البيضاء اللي شفتيني بها بحال الا قبطها حق الله، باش زعما الناس يعطفوا عليا ويحسنوا بيا. انا دابا ما عرفت شنو غندير، ما قادراش نتفارق معاه حيت قبط ليا بناتي رهينه، وما قادراش نزيد معاه في هذه العيشه. ما عرفت شنو غندير، وبناتي ما غادي نغير في الكبر، وانا راه حايره ما عرفتش نهايه لهذه المكتوبه سيدي. اما اللبسه اللي شفتيني بها اليوم راه مسلفها من عند واحد البنت صاحبتي، دات وجابت في السعايا لباس عليها. دابا هادشي اللي كاين رانا عاودته لك، وحيت انت راجل طيب وخير وسبق فيا خيرك، ما عنديش علاش نكذب عليك.
0: وهاد السيد مزوجه بي ولا غير عايشه معاه؟
1: اش غادي نقول لك سيدي، هاد الموضوع مليت باقي نهضر فيه. حتى ولا كنت مزوجه به بالعقد، ما هنا عيشه هادي سيدي معاه.

0: سيدي من هنا، ها الغرفة في النعسة وما تعطلوش عافاك.
1: شكرا يا بنتي شكرا. يلاي جلسي يا راضية جلسي.
2: بنتي جيهان بنتي
1: راضية راضية بركة من البكاء. جيهان بنتي أنا باباك لمكي وهدي ماماك. جيهان كتسمعين يا بنتي؟
2: جيهان
3: كنسمع. الحمد لله والشكر لله. راسي
1: مال راسك بنتي؟ احكي لينا اشنو وقع.
2: اش وقع بنتي اش وقع؟
1: راضية راه قلنا لك بركة من البكا ولا خرجي بحالتك.
2: صافي صافي انا غادي نسكت صافي نمكي.
3: حادثة مفاجئة. السيارة اللي ضربتنا كانت جاية بسرعة كبيرة.
1: السيارة اللي ضربتكم؟ على من كنتي؟
3: أنا واحد الأخت صديقة شكيب.
2: شكيب؟ شكيب ولد عمك؟
3: كانت جاية عندي وتلقينا صدفة.
1: وانتي كتعرفيها؟
3: لا شفتها مرة واحدة مع شكيب.
2: وليش كانت جاية عندك؟
3: ما عرفتش عاد كانت غادة تحكي لي. ساعة وقعت الحديثة ولقينا راسنا هنايا.
2: وشنو سميتها؟
3: نادية. راسي كيضرني
2: دابا. تولي لاباس بنتي ارتاحي احنا معك. ما عندكش علاش تهولي. هذا قدر الله. اللهم لك الحمد.
0: سمحوا لي عفاكم وقت الزياره انتهى ما يمكنش تبقاو هنا.
2: نزيد غير واحد القسيه من الا سمحتي.
0: لا ما يمكنش لاله بنتكم ما خصهاش تقوي الكلام معكم. لازم ترتاح.
2: ويمكن لي نبقى معها غير انا؟
0: لا انت ولا شي حد اخر. لا ما يمكنش. الطبيب غادي يعاود يرجع يشوفها دابا وما خصوش يلقاكم هنا. تفضلوا سيدي ما يمكنش تبقاو جالسين هنا.
1: يلا يلا يلا راضيه تنعاود نرجعوا. الله يخليك لاله. السيده الاخرى اللي عملت معها الحادثه فينا غرفه كاينه.
0: ما يمكنش سيدي تشوفها دابا نعسه. قلت لك ما يمكنش. لا
1: شكرا.
2: سبحان الله هاد الممرضه كل شيء عندها ما يمكنش.
1: ايوا عندها اوامر خصها تنفذهم.
2: ايوا لا واه شويه هكا وشويه هكا
1: وما يمكنش.
2: زيد خلاص حتى انت نيت بحالها.
4: الله الله الله يا اختي ناديه اش هاد المصيبه انت في عار الله.

0: السبيطار ما كان فهمش. بعض الناس كيكونوا بعقلهم وبمجرد ما كيطلعوا للسيارة كيوليوا حماق، ما كيبقى لا اعتبار القانون السير ولا احترام الناس اللي غادين على رجليهم مع وليداتهم، ولا كيفكروا حتى في نفوسهم، لا يصدقوهم بروسهم ضحية.
1: هذيك أنا كنسميها البسالة وقلة سترابي وزيادة في التفرعين. بنادم نافخ ريشو وهز خنافرو للسماء حيت راكب في سيارة كيسحب له راسو راه شاري الطريق كلها اللي يقلب، اللي دايز على رجليه ما كيهموش.
0: اسمح لي عزيز، كاين حتى أسباب أخرى، كيف كيقولوا شويه من الحنه وشويه من رطوبه اليدين.
1: متفق معك سلوى، ولكن القانون خصو يتحترم، والا رجعوا نركبوا ونسوقوا البهيم، لان الحضاره في الحقيقه حنا فهمناها بالمقلوب.
2: جلسوا بعد ارتاحوا نتوما واقفين.
0: احنا مرتاحين هكذا.
1: انا ما مرتاحش مادام ما توضعش حد لهذا الاستخفاف بالقانون، والا غادي يبقاو الكسايد نهار على نهار كيتزادوا.
0: وبركة عزيز وانت تعصبتي، السيده راه عيانه.
1: راه حيت هي عيانه ضربتني النفس عليها.
0: ايوا انت بغيتي تغير تقاليد المجتمع.
1: تقاليد اش من تقاليد؟ الكسيد بالعرارم وشي مربع يديه كيتفرج.
0: ايوا شنو بغيتي يديروا ليهم؟
1: يربيهم.
0: باش
1: اللي كثروا من خرق القانون الرخصه ديال السياقه تحيد ليهم، واللي حصلوه بلا بها الحبس والغرامه. القانون واضح، وهاجي هذيك الساعه تفرجي.
0: ايوا هذا الشيء راه كاين وبلا فائده.
3: واش بغيتي نفرش فيك عباد الله؟ دخل سوق راسك يا هاد الولد واعطي المراتب التقار. انا انت ما بقى عندك شغل غير المشاكل.
4: الوليد الوليد الله يهديك، ثبت معايا شي شويه. وانت دابا تيقتي زين وكذبتيني انا. انا قلت لك راكبه مع الراجل في السياره هي راكبه مع راجل ما فيهاش تخرشيش لعلك.
3: وعندك عليها شي حجه؟ صاحب خوليو سولته قال لي ما شاف والو.
4: ايه يمكن ما حققش مزيان، وانا كنقسم لك بالامان ديالي وبحياتي الا شد هذيك الليله مع راجل.
3: حياتك انت عندك شي حياه بعدا. شوف، اذا كانت عندك شي حجه قولها، ما عندكش نضرك عليا كمرتك.
4: الحجه وما عينيا.
3: عينيك ديما مزاغلين وعقلك مرفوع، انت بعدا بشر بحال الناس.
4: اسمح لي يا الوالد، اسمح لي، هادي دوزنا ومره اخرى غادي نبين لك الحجه. ياك بغيتي غير الحجه غادي نجيب لك زوج ولا ثلاثه كاع حجه كتبت حجه.
3: اش كتقصد بهذه الهضره هادي؟ بغيتي تبقى تابع ليا مراتي فين ما مشات؟
4: يا باش نجيب لك الحجه. لا لك
3: اسير سيدي، جيب لي ما نصرف وعاوني على الزمان، اما حجتك ما عندي ما نقدر بها.
4: اش تي الواليد، ياك نقول لك انت ديما فيك الديفو، كنتي كطلب الحجة دابا وليتي كطلب المصروف.
3: ما بقيت باغي مصروف، عطيني غير التيسع.
4: ما عندي فين نمشي.
3: يو تكمش ودخل سوق راسك.
4: يا الوالد انا مكمش ودخل سوق راسي، بغيت زعما نغير المنكر.
3: وغير غير ديالك هو الاول، ابدا به. واه وماشي شغلك تشي الاخر.
4: يا كيفاش؟
3: شنو كيفاش؟
4: دابا باقي كنفهم فيك والو يا الوالد. واه انا كندافع على الكرامه والسمعه العائليه، وانت كاع ما مسوق لهذا الموضوع.
3: واش انا دابا كريتك طلبتك باش تدافع عليا على كرامتي العائليه؟
4: بلا ما تكريني ولا تطلبني، هذاك الشيء راه كيدور في العروق مع الدم.
3: شنو اللي كيدور في العروق مع الدم؟
4: الغيره.
3: الغيره؟ انت دابا كتغير عليا.
4: لا اله الا ما غرنا على الكرامه والاصاله، على من بغينا نغيره ولا علاك؟
3: هذا بغيت تطلق لي دماغ، هذا بغيت تطلق لي شي عقل في مخي.
0: يا اختي وفاء، هاد هبك ها حوايجك ها الصاك والصباط، الله يكثر خيرك. اري لي ديك الجلابه المشوهه بعدا نمشي نطلع على بناتي، راه توحشتهم. وبلاتي صاحبتي بلاتي نشربوا قهوه. ايوا اشرب انت مولات الخير القهوه والعصير والمناضه. هذاك السي شاكيب مسكين ولد الناس ما قصرش من جهده.
5: تهلا فيك بعدا.
0: ايوا الله يكثر خيره، باقين في الدنيا اختي الكرامه.
5: ايوا عاودي ليا شنو دار بيناتكم؟
0: اها شنو قال لك؟ ايوا الموضوع طويل اختي وفاء، ما خليناش انت علاش هضرنا.
5: شنو بان لك فيه؟
0: ايوا بصراحه انا حيره، على ما فهمت هو مهتم بيا بلا قياس، وانا راه مازال ما تيقاش مكذبش عليك، حيت كنعتبر راسي انا غير خدامه عنده في حقيقه.
5: جبت معك موضوع الزواج؟
0: ايوا انا غير ضحكت معاه واحد النهار قلت
6: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
7: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: يا واش ترضى تزوج بوحدة بحالي؟ هو يقول يا وعلاش لا؟
2: وليني انت كنبوه مع راسك وضربي الحديد ما حدو سخون
1: وما تمشيش بعيدة وفاء، والراجل غير عطف عليا وخدمني عنده الله يجازيه بالخير. النوض انا لا نقلل عليه العفه والهضره الزايده. اش غادي نقول لك؟ ما عرفتش انا داك السيد كيبان لي فشكال، ما عارفه عليه حتى شي حاجه، وحتى هو راه باقي ما عارف عليا والو في الحقيقه.
2: وعرض عليك وتهلا فيك وكملي شويه من عقلك، ولا عجبك هاد الميزيريه وهاد القهره فاش عايشه؟
1: واش غنقول لك اختي وفاء، راكي عارفه كل شيء. واش انا حره ديال راسي؟
2: يشويني فيك حتى هذاك مع من عايشه في ديك الغمه نسميه راجل. سوسي عليك الوي قبل ما يفوت الفوت وتصدقي نادمه. خرجي تنفسي شويه، تنفسي شوفي الناس كيفاش عايشه.
1: وبناتي اللي محبوسين عنده كيفاش ندير نفكهم من بين يديه؟ قولي ليا.
2: اعطى الله 70,000 حل، قبطي بعدا في الراجل اللي عينو فيك، تقربي ليه وجريه لعندك. اما هذاك مع من مقاجي حالو قريب، والبنات انا نعاونك تسلكيهم من تحت يديه.
1: ايوا وملي يسعروا يبدا يقلب عليا ولا يطلق عليا داك الركبيد ولد الروبيو شنو ندير؟
2: علاه المخزن ما كاين؟ راه من حقك تدعيه، سنين هادي ما دار معاك لا كاغيط ولا والو. البنات كيكبروا والله يا باباه حتى يخرجوه من عين المخيط ويدخلوه في عين البرا. دابا يبدا يعلم البنات كالسعايه وانت كتشوفي وما يبقى عندك جهد، وديك الساعه خطي في الريح.

كنتم في الاستماع إلى الحلقة السادسة من المسلسل الاجتماعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، الهشمي بن عمر، نزهة البدراجي، بن عبد الله الجندي، سعاد خيي، جمال بن شيبة، محمد خدي، سناء محي الدين، إكرام البصري، ونجاة الخطي. موسيقى شعار محمد التسافي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيال. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير سلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

درجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ومن الفعل كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسك اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قانون الواجب وبريقتي هما شديتني وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

Good luck.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. أعزائي المستمعين الكرام، سلام بحجم ما في قلوب الأنبياء من صفاء. الأكيد أنه قبل أن تكتب الحروف عزف الإنسان على الحجر والعظم، غنى للطبيعة وعبر عن ذاته بنغم بدائي. لذلك لا غرو إن سمعنا بعضا يقول الموسيقى ولدت مع الإنسان. موضوع هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنركز فيه على الحديث عن الموسيقى في الثقافات القديمة. حين نتوغل في ذاكرة التاريخ العريق من الزمن السحيق، سنجد لا محالة أن الموسيقى في الحضارة الفرعونية مثلا استخدمت آلات كالقيثار والناي، حيث كانت جزءا من الطقوس الدينية والجنائزية. وقتها الكهنة استخدموها لاستحضار السكينة الروحية. وحين نحط الرحال بحضارة الإغريق العريقة وعطاء فكرهم الموسيقي، نلاحظ ربط الفلاسفة بين الموسيقى والفلك، أو ما يعرف بنظرية موسيقى الأفلاك. لقد ناقش كل من أفلاطون وأرسطو، ناقش أثر الموسيقى في التربية والأخلاق، والإغريق استخدموا السلم السباعي ونظريات التناغم.

أما الموسيقى في حضارة الرافدين العريقة فلها قصتها وخصوصيتها، باعتبار أن أول نوتة موسيقية مدونة وجدت في مدينة غريت، ولوحظ أن الآلات شبيهة بالقيثارة والناي والطبل. أما الموسيقى في الهند والصين القديمة فلا تاريخ آخر، ففي الهند ارتبطت الموسيقى بالتأمل والروحانيات، بينما الصين طورت أنظمة موسيقية مبنية على الانسجام بين الإنسان والطبيعة.

أذكركم مستمعين الأعزاء الأفاضل أنكم ممنونين ما تزالون في الاستماع لبرنامجكم من وحي الموسيقى، فمرحبا بكل من التحق وانضم إلينا اللحظة. لعل من المواضيع التي تستأثر باهتمام عشاق الموسيقى الحديث عن الدور الاجتماعي والروحي للموسيقى، فقديما في الطقوس والعلاج والحروب والمناسبات كانت لغة الجماعة معبرة عن علاقتها بالكون.

تأملات عميقة في عوالم الموسيقى تجرنا لا محالة لطرح تساؤلات من قبيل كيف حافظ الإنسان القديم على إيقاعه الداخلي عبر أصوات الطبيعة والموسيقى. حقا وصدقا إن مقطعا قصيرا من شعر معاصر يوحي بعراقة الموسيقى. قال بعضهم نغمة خرجت من كهف حجري فاهتز لها قلب الزمن.

جدير وحري بالذكر. ونحن في ختام هذه الحلقة الإشارة إلى أنه حين ننصت للموسيقى القديمة كأننا نمد أيدينا نحو أرواح أجسادنا، نسمع همس الأزمان ونفهم أن الجمال كان دوما لغة مشتركة بين بني الإنسان. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بفيضات الخير واليمن والبركات. من معين الضاد الصافي نغترف، ومن فيضها العذب نرتشف، في هذا الركن الإذاعي الموسوم بعنوان إشراقات لغوية نطل على روائع لغتنا العربية، نستنطق حروفها ونستنير ببلاغتها، ونستمتع بجمال مفرداتها التي حملت تراث أمة وصاغت وجدان حضارة. نعم مستمعين الأفاضل، كالمعتاد سيرافقنا في لمة هذه الإشراقات حديث عن اللغة وباللغة ومع اللغة وفي اللغة، بوصفها كائنا حيا ينمو فينا ونكبر به ومعه، وبه تزهو العقول وتشرق الأرواح. فبالرحب وسع نستضيف أسماعكم الكريمة.

وطبعا مستمعتنا مستمعين في البداية لابد أن نرحب بكل المستمعين الجدد الذين انضموا إلى نادي اللغة ولغة الضاد عبر برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية السعادة أن نبثه لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

وأحيي كل الذين واللواتي يشاركون ويساهمون في إغناء مضامين ومحتوى البرنامج سبعون باب التقاسم أو تقديم استفسارات حول قضايا تهم اللغة العربية. وطبعا نحرص ألا ندخل في التعقيدات اللغوية حتى لا ننفر الذين يحبون اللغة العربية وأيضا حتى لغير الناطقين بالعربية.

0: ونتوجه بشكر خالص خاص للمستمع الكريم ابن تمجروت بدرعة الأستاذ صالح أيت بابا الذي بعث بتسجيل صوتي لمشاركته. والأستاذ صالح أيت بابا وكاتب وباحث في الأدب المغربي مهتم بتحقيق المخطوطات، له مشاركات في ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية، حاصل على شهادة الدكتوراه في تحقيق وتوثيق ودراسة التراث المغربي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. ومن أعمال الأستاذ والباحث صالح أيت بابا تحفة المعاصر في التعريف ببعض شعراء بني ناصر، صنع وتأليف وقيد الطبع، وله أيضا كتاب عقد الجواهر في شرح النسيم العاطر. طبعا له أيضا مؤلفات أخرى، طليعة الدعتي في تاريخ وادي تاريخ أو طليعة الدعة في تاريخ وادي درعا للمؤرخ الأديب محمد المكي بن موسى الناصر التمجروتي الدرعي. ومن مؤلفات الأستاذ صالح أيت بابا الروض الزاهر في التعريف بالشيخ بن حسين وأتباعه الهداة الأكابر، وأيضا لمحمد المكي بن موسى الناصري قام بالتقديم والتحقيق وهو مطبوع. إذن اللحظة مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نستمع إلى الشريط الذي توصلنا به من الأستاذ صالح أيت بابا مشكورا.
1: يسعدني، أنا صالح أيت بابا التمجروتي، أستاذ وباحث مهتم باللغة العربية وبالتراث المغربي المخطوط. يسعدني تمام السعادة المشاركة في برنامج إشراقات لغوية الذي يقدمه الأستاذ الأجل مربي الأجيال أحمد عهدي على أثير إذاعة الداخل الغراء. وقد ارتأيت أن تكون هذه المشاركة بجملة من المعلومات اللغوية، أرجو أن تنال قدرا من القبول لدى مستمعي إذاعة الداخل الكرماء، وحجها ظاهرة الإتباع في لغتنا العربية، فأقول وبالله أستعين. ظاهرة لغوية أصيلة في لغتنا العربية باتت اليوم شبه مهجورة، إن لم نقل إنها مهجورة. يتعلق الأمر بظاهرة الإتباع في اللغة، والإتباع باب من أبواب التوسع وسلوك الفصاحة في لغتنا، وقد أقر وجوده أصحاب المعاجم القدامى والمحدثون. فما الإتباع؟ في تأليفه الإتباع والمزاوجة نص ابن فارس القزويني المتوفى سنة 95 و300 من الهجرة النبوية الشريفة في بيان دلالة هذا المفهوم بأنه سمي كذلك لأن الكلمة الثانية إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكيد لها، وليس يتكلم بها منفردة، فلهذا قيل إتباع. وفي تأليفه الكليات قال أبو البقاء أيوب الكفاوي المتوفى سنة 94 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة معرفا: هو أن تتبع الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتوكيدا، حيث لا يكون الثاني مستعملا بانفراده في كلامهم، وذلك يكون على وجهين: أحدهما أن يكون للثاني معنى كما في هنيئا مريئا، والثاني أن لا يكون له معنى بل ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى، نحو قولك حسن بسم. والذي عليه شبه إجماع أهل اللغة بأن الإتباع في غالب الأمر لا يكون بالواو، وهو ما نص عليه تصريحا علي بن إسماعيل بن سيد المرسي في المحكم والمحيط الأعظم وابن منظور في اللسان، غير أن أبا سليمان حمد بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي المتوفى سنة 88 و300 من الهجرة في كتابه غريب الحديث قال: والإتباع في كلامهم على ضربين، أحدهما أن يقال بغير واو والوجه الآخر أن يفصل بين الكلمتين بواو انتهى كلامه. ومن هذا الضرب الأخير يروى عن الأصمعي في هذا المجال قوله، أي من بين هذه الأشياء التي تحقق فيها الإتباع، قوله: ما له سارحة ولا رائحة، وما له دقيقة ولا جليلة، أي ما له شاة ولا ناقة، وما له زرع وما له زرع ولا ضرع، وما له ثاغية ولا راغية، فالثاغية الغنم والراغية الإبل. وأيا كان الحال فالإتباع حقيقة لغوية في لغتنا العربية، وهو في كلام العرب كثير، ومن شائع أمثلته قولهم: ما له حم ولا رم، يراد بهما ما له شيء، ويحكى بضم الأول، أي أن يقال حم ولا رم، أي ما له حم ولا رم، أي ما له شيء، وحار يار، وجائع نائع، وفقير وقير، وحقير نقير، وقبيح شقيح، وكثير بثير، وحسن بسن، ومليح قزيح، وشيطان ليطان، أي ملعون، وضائع سائع، وبعيد سحيق، وحزين وزين، وسليخ مليخ، أي لا طعم له، ورجل حاذق بادق، وتافه نافع نافه، ورجل قشب خشب، أي لا خير فيه، وشحيح نحيح، ورجل نادم سادم، وضئيل بئيل للنحيف الجسم، وفرس غوز موز، أي جواد، وغير هذا كثير في بطون التأليف غزير جدا. ومن تشوف من المستمعين الكرام للتوسع لهذا الباب اللغوي الغني المليء فليطلبه في مضان كتب اللغة والمعاجم والأدب من أمثلة ذلك المنتخب من غريب كلام العرب لعلي بن الحسن الهنائي الأزدي الملقب بكراع النمل، المتوفى بعد 930 إلى الهجرة، والإتباع والمزاوجة لابن فارس القزويني، هذا القزويني هذا توفي 95 و300 من الهجرة، وكذلك كتاب الإبانة في اللغة العربية لسلمة بن مسلم العوتبي السحاري وغير هؤلاء. هذا وأكتفي بهذا القدر مما سمح به الوقت، وإلى مشاركة أخرى إن شاء الله.

0: واللحظة نفسح المجال مستمعاتنا مستمعينا الكرام وأنتم تتابعون ممنونين هذه الحصة من برنامجكم اللغوية إشراقات لغوية على أمواج تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل لنقدم مساهمة أوفياء البرنامج الأديب والشاعر نور الدين اليعقوبي الذي شارك بشريط منوع دسم مفيد نستمع إليه ضمن هذا الشريط.
1: نلتقي من جديد أيها الأفاضل والفضليات ضمن حلقة جديدة مع عجائب وغرائب اللغة العربية، وقد ارتأيته للحديث عن بعض العجائب والغرائب فيها مثل الكلمات المتشابهة والحروف التي تنال فضل سياق المعنى ذاته من حيث دلالات والألفاظ والسياقات الفكرية المختلفة. فمن عجب اللغة العربية أن كل كلمة تبدأ بحرف الكاف غالبا ما تعطي معنى لاحتوائي، مثل قولنا كيس وكوكب وكهف وكفن وكف، وكل كلمة تبدأ بحرف الغين غالبا ما تعطي معنى الضبابية وعدم الوضوح، مثل قولنا غيم وغمام وغبار والغدر، فهو يعني عدم وضوح العدو للعيان. والغبي أيضا وهو الذي لا يتضح عنده شيء ولا يميز بين الحق والباطل. كل كلمة تحتوي على حرفي الجيم والنون تعني معنى الخفاء والاستتار، مثل قولنا الجنين والجن والجنة، وهي الأرض التي أحيطت بالأشجار فلا يظهر ما بداخلها، والجنون وهو الذي خفي عقله واستتر. ومن العجائب ما يسمى بالنحت، وهو من أن بعض الحروف كيفما اجتمعت تعطي معنى واحدا، مثل الأحرف باء وحاء وراء، حيث كيفما اجتمعت أعطت معنى الضخامة والاتساع. فقولنا بحر ورحب وحبر وحرب كلها تدل على معاني الضخامة والاتساع. كما يمكن للكلمة الواحدة أعزائي المستمعين أن تشكل جملة كاملة، مثل كلمة قوله تعالى فأسقيناكموه، ولفظة واحدة هنا قد احتوت على حرف عطف وفعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثاني. وهذه من العجائب التي اشتملت عليها لغة الضاد، لغة التنزيل، لغة القرآن، اللغة العربية بفصيح اللسان. والمعروف عن الفعل أنه يتكون من مجموعة من الحروف، مثل قولنا يأكل ويذهب وينام، لكن اللغة العربية تحتوي على أفعال تتكون من حرف واحد، مثل حرف الميم في قولنا مي وهي تعني الإيماءة، وقي وهي تعني الوقاية، وعي وهي تعني فهم القول وإدراكه، وري وهي تعني معنى انظر. أعزائنا المستمعين، لا عجيبة ولا غربة إذا وجدنا هذه الألفاظ تشمل هذه اللغة العجيبة التي ليست غريبة، وإنما هي من معجزات الزمان، من المعجزات الربانية، حيث نزل القرآن الكريم معجزا لأهل الفصاحة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أفصح الناس لسانا وأصدقهم قولا، لغريب ما جاء في القرآن وعجيبه بالنسبة إليهم لأنهم صاروا عاجزين عن قول ذلك. ومنه قولنا أعزائي المستمعين أن اللغة تستطيع باختصار معاني كثيرة في كلمة واحدة، مثال ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حيث اختزلت الآية تشريع القصاص في كلمة حياة. وتغير دلالة اللفظ أيضا كما قو في قولنا كلمة طالبة، وهي تعني في الأصل الخفة التي تصيب الرجل من الفرح أو الحزن ثم خصصت بالفرح لاحقا. اللقب والتضاد، حيث تطلق كلمة شوهاء على المرأة القبيحة لكنها تطلق أيضا على المرأة الجميلة خوفا من العين والحسد. ساعة الدلالة، حيث توجد مترادفات تدل على العدد بنفس دلالة الكلمة مثل الفرقة أي الثلاثة. ومصطلح آخر أعزائي المستمعين من المصطلحات التي تتداول في لغتنا العربية ودارجة التعبير لكنها أقرب إلى اللغة العربية من اللغة العامية، وهي من بكلمات، وهي من الكلمات التي دعت في كلام العرب في القديم، ومن بينها كلمة شارفة مؤنث لكلمة شارف، وله معان مختلفة حسب السياق، ومن أبرزها أن نقول ناقة مسنة وهرمة، وهي النوق الكبيرة في السن. ونقول شيء قديم وكبير في السن، حيث تستخدم كلمة شارف أو شارفة، هذه الكلمة بشكل عام لوصف شخص أو شيء تجاوز مرحلة الشباب أو الحداثة. وشارفة أعزائي المستمعين جمعها شوارف، شارفة مؤنث شارف، شارفة من الذوق من النوق المسنة الهارمة كما ورد في معجم الرائي. ونقول شريف، وهي من نفس أصل لفظ نفس كلمة شين وألف وراء بإضافة ياء بالطبع الحالي، فنقول شريف وجمعها شرفاء وأشراف، ومؤنثها شريفة وشرائف، وشريف ذو شرف، وشريف من كان من السلالة النبوية. ونقول شريف ظهر شريف رفيع، ونقول شريف الخط الشريف أي ما كان السلطان يكتبه أو يأمر بكتابته. والعجب إذا كانت اللغة بهذا الجمال والدقة، فإنها كانت ملهمة للشعراء في قولهم، ومثل ذلك ما قال ابن الرومي في قصيدة أمر قيس في قصيدته لمن ضلل بين الجدية والجبل. يقول ابن الرومي: فلما عرفت الدار بعد توهم تكفكف دمعي فوق خدي وانهملا، فقلت لها يا دار سلمى وما الذي تمتعت لا بدلت يا دار بالبدل، لقد طالما أضحيت فقرا ومألفا ومنظرا للحي من حل أو رحل، ومأوى لإبكار حسان أوانس ورب فتى كالليث مشهر بطلي، لقد كنت أسبى الغيد أمرد ناشئ ويسبينني منهن بالدل والمقل، ليالي يأسا غانيات بجمة معثكلة سوداء زينها رجل، كأن قطير البان في عكانة على منثنى والملك بين عطى رطل، تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلل، لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد سام لله وابتهل، لأصبح مفتونا معنا بحبه كأن لم يصم لله يوما ولم يصوني.

هكذا أحبتي المستمعين الأفاضل الأعزاء، شاكرين صدق وفائكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم، نكون قد ختمنا إشراقتنا لهذه الحلقة، تاركين بين الحروف صدى عشق

لا ينطفئ للغتنا الجميلة. نلقاكم بإذن المولى في إشراقة جديدة نغرس فيها مزيدا من المحبة للغة القرآن، لغة البيان والإتقان. دمتم أوفياء للكلمة الرفيعة وللذائقة العربية الأصيلة البديعة. على الصدق والمحبة التقينا، وعلى الشوق والمودة نفترق، إلى أن نلتقي في موعد لاحق بمشيئة الخالق. والسلام مسك الختام.

ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار.

0: قناة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: قلبي أنا وين وضعف برامز فينجي وسفينجي غرق هموم ومفكر في كرنجي فكر باغي الريسك لا قبل كم يمشي نشوف الضحكة في وجهك مرسومة يا دوا بنتي ما يهموني شدوقة ما يهموني قوانو ربي اللي عالم نيتي هما ما انا بالي بيهم يا مهمتي ما تبكيش ترى كل بيت وجالو

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: حميد. حميد.
2: نعم الحاجة.
1: أجي يا وليدي أجي تروح الكويس ديالتي.
2: أري روح.
1: يلا بسم الله.
2: فكرتيني حاجة بديك الأغنية ديال

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
9: مسرح الإذاعة المغربية يقدم رياض الورد.
10: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
11: جمرة قادمة صغير وكبير والول أرفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل ينصفنا ويسخر من كان علينا يتطور.
9: الرياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
12: إخراج أنور الجندي.
9: الحلقة السادسة.
13: قلت يا بنيتي يا ليلى راكي حاملة وطقلة.
14: الله عيت جدة، عيت ومعصبة مع راسي ما عندي قانا.
13: غير زيدي صبري يا بنيتي، ما بقى قد بافات دابا كل شي فوت. نار كنت قدام وحملة بمك وطباصل كان هرسوم على جدك

0: İnek demek isme. Demet.
1: والله تمدي. قولي لي يا جدة وهذا الشيء كله بسبب الحمالة زعما.
0: جاني نوح بصيب يا بنيتي وكنت واعرة والجن اللي ضربني ضربني على جدك من يومين ليومين كان عطيه واحد القتلة ليس الكلب حتى ما بقى كيف تقام الدار.
1: ايوا لا بس جدة اللي ما خواليك البلاد وخلاك.
0: لا لا لا لا كان مسيكي الراجل مسالم وعزيز عليه الزغبي الضرب ديالي كان بدا نضربه وكيقول لي الله يرحمه الله يهديك الله يهديك رحمة وانا كان شعير وكشاكشي خارجي كيف ديك الحبقة ما كيفلت من يدي حتى كان برد فيه جنوني
1: زعما بصحة شي جدة هادشي كله كيديروا لحم.
0: واحد النهار زيت عمود المهراز ونزلت عليه بواحد الضربان رجليه حتى طار لي الصبع الصغير.
1: جدة ويلي يد المهرز. ايوا
0: ايوا يا بنيتي يا ليلى غير انا شفت الصبع طار من بلاصتو وخرج الدم وانا الحدر كان بوس لي رجلي وقلت لي ها العرس سامحني انا مزاوقه فيك الحاج اسمح لي ما باقي نعاود عطفت عليك النبي وصحابه بعشرة.
1: يا جدة ايوا من بعد شنو وقع؟
0: اش وقع؟ وقعت بنيتي الواقعة.
1: كيفاش؟
0: هز بنيتي ليلى رجلي الاخرى اللي ما مضروبة حتى السما ونزل لي بها على ظهري دردر لاف.
1: اويلي وانت حاملة جدة؟
0: اي يا بنيتي وانا حاملة الكافر بالله.
1: ايوا وشنو جرى؟ شنو جرى من بعد؟
0: اشنو جرى؟ غير نزلات عليا ديك الضربة حتى نزلات ما باقي لا كان شوف ولا كان سمع ولا كان حس بنيتي.
1: ويلي معلوم على هالضربة فوق الدار سهلة يمكن السلسول يتهرس.
0: لا لا لا لا, لا بنيتي ما تهرس والو يلا ملي فقت كان حس براسي ركبة في لابيلانس وكان سمع الزواكة ديالها وكان شوف الرجل اللي مقطوع ليها الصبع الصغير مقابلة ليا مع وجهي.
1: هي هزكم بزوج لامبيلونس.
0: وبزوج هزونا مقابلتي ليلى هادشي كيتخيل ليا بين عينيا الى يومنا هذا من ذاك العز ما باقي ولد شي ولاد اخرى من غير امك.
1: ما قلت لك شفريد راني تذكرت مع عمي قاسم على المشروع اللي كنت حكيتي لي بخصوص الفيرما.
2: ذكرتي مع عمك؟
1: ايه وعجبته الفكرة وقال لي.
2: سمحي لي يا ليلى سمحي لي نقول لك راكي تسرعتي وبزاف على الاقل كنتي تشاوري معايا.
1: علاش غادي نتشاور معاك؟ ياك انت اللي كلفتيني باش نهضر في هذا الموضوع.
2: ايه مع ماماك ماشي مع عمك.
1: وشنو المشكل؟
2: المشكل هي اللي معنية بالامر ماشي هو وهي مولات الشيء. كنا نتذكروا معها انت وانا على الفراغ باش يبقى السر محفوظ.
1: وحتى دابا مازال ما وقع والو.
2: لا لا لا وقع الفكره خرجت واقتنع بها عمك وعجباته وقلتيها ليه بفمك.
1: ومن بعد فين هو المشكل؟
2: المشكله ليلى عمك قاسم غادي يصبح سيد الموقف غادي يتبنى الفكره ويصبح هو مولشي. واش عمك كيفهم في ميدان السياحه؟ انا اللي خدام في الوكاله السياحيه اللي عارف كيفاش ندبر الامور وانا كنت كنتظر غير الموافقه ديال ماماك. عندي برنامج مخططو بمعنى انا المسؤول على الفكره ديالو على تطبيقها والا يا ليلى راه غادي.
1: والا شنو؟
2: والا غادي تضيع الفكره مع سوء التطبيق والا ضاعت معناه ضاع المشروع.
1: اسمح لي يا فريد هادشي ما كانش في راسي ثم انت على ما كنظن غير مكبر الشغل.
2: سمعي يا ليلى هذا راه مشروع استثمار كبير ماشي لعب وانا داير تخطيط محكم لاسباب النجاح ديالو وعندي تصور ملائم ومناسب راني حكيت لك عليه زعما وما كان سعى إلا لمصلحتنا جميع. فإما نتبنى المشروع ونكون أنا المسؤول الوحيد على تنفيذه بلا ما يكون معايا شريك وإلا سمحي لي نقول لك غادي نخرج بتاتا هذا الموضوع.
1: لا لا لا فريد عرفتي شنو غادي نعاود نتذكروا مع ماما ونشوفوا على أي حال الفكرة دي المشروع راك أنت مولاه.
2: ومن هنا نقولها لك إذا سبحان الله وفقت مع عند عمك فيني تدخل مع احترامتي ليه. سمعتي يا ليلى؟

0: خودی آرانی حال پرتا بدیر رانسی تیدا کنار تو فیلم
1: او سید پاوری مرسی بوکو هیشم والله خویه لعیت من قلب علیه احسبني غير دوهلي. قول لي علاش بقيتي مخليه عندك المده كلها؟
0: على انا فين شتو عمي اللي طلع الفيرما وجدو تما وسلموا للوالده.
1: ميرسي بوكو هشام.
0: يلا يلا كملي هذاك العصير ديالك باش نمشيو.
1: نمشيو فين غادي نمشيو ياك حنا عاد جلسنا؟
0: راه اليوم غادي نتغداو انا وياك في الفيرما بدل الجو شويه حيت الوالده كلفتني باش نطلع الخدامه اللي كيسوسو الزيتون.
1: ولاني ما نتعطلوش حيت ماما هاد الايامات ولات مزيراني.
0: ندوزو غير العشيه ونرجعو بكري ما حد عمي ما كاينش تما. يلا يلا نوضي نوضي.
1: والله ما عرفتش نقول ماما عاوتاني.
0: قولي ليها قبضاك شي صاحبتك تغدا معاها.
1: عييت هشام بهاد الهضره كل مره.
0: ايوا قولي ليها بغيتي تمشي للحمام وسيري جيبي لي حوايجك دابا دابا دابا هاني كنتسناك وغسلي في الفيرما الماء السخون راه كاين تما.
1: زعما هاد الكذبه مسلكه؟
0: معلوم مسلكه منها تفجيجه وتحميمه ومريضنا ما عنده باس. يلا يلا يلا ما تعطلش باش نقدو تاكسي كبير كورسا اختي سميره راه دورات معايا اليوم.
1: داكو غسيلي شوف عندك تنسى ما تشري لي سيجاريت.
0: شريتهم ها هما ها هما وشريت حتى داكشي اللي على بالك. يلا يلا تلاحيا الفا داكشي سميم منقعه.

0: ثقي بيا لالا غيتا، الزيتون هاد العام مع الاسف ضعنا فيه.
1: كيفاش ضعنا فيه السي قاسم؟
0: ايوا ما عطى شي المردوديه ديالو كيف موالف. اولا ما تسقى شي سقي الكافي، لان البير اللي عاد صلحنا كان ناشف، الشتا اللي طاحت كانت قليله ومعطله، اسباب اخرى بحال عدم العنايه. ايوا
1: اش غادي نقول لك، المهم السي قاسم هو
0: المهم ماشي تسمعي عاوتاني ضعنا فيه بمعنى 100%، لا، ولكن نسبيا كان شويه ديال الامل، والفلاحة راه هي هادي، هادشي معروف، مره كتعطي ومره كتنقص.
1: يولي تشوفوها السي قاسم، المهم هو اشنو المعمول باش نوصلوا لشي نتيجه.
0: واش غنقول لك لالا غيتا، النتيجه لالا هي الزيتون تساس وقومنا البيع ديالو، وغادي ندفعوه للمعصره ب 25000 درهم وبزز، جوج المليون ونص.
1: الله يا سي قاسم، ثلاثه د القطارات يلاه عطاتها الثمن
0: وبزز لالا. ويمكن لك تسولي على راسك لالا غيتا، انا شخصيا كنت غادي نشريه ولكن ما زعمت شيء. الزيتونه لالا غيتا قد الحمصه، وحتى الترقاد ما صالح شيء، داكشي باش دفعناه كله للمعصره.
1: والله العظيم الى حرت كارثة هذي، حرت
0: بيني وبينك لالا غيتا، راه عطاوك الثمن، مسلكك قوليها نرد الخبر على مول المعصره، ما مسلكك شيء راه غادي تضيعي في كل شيء. وباش نعلمك، الفلوس الخدامه اللي ساسو والكرا ديال الكوربات والنقل كاع ما دخلنا في الحساب.
1: لا لا لا لا، لا الحاجه اللي خسرتي قيدها السي قاسم باش نكونوا واضحين، علاه بغيتي تحمل الخساره بوحدك وانت عطينا غير يد المساعده؟ علاش اش من ربح عندك انت في هذا الشيء كله كاع؟
0: والو لا لا غيت، انا غير على وجه المرحوم خويا وقف معاكم.
1: ايوا الامر لله، تكل على الله وما بيدينا غير الصبر
0: والخير القدام. ماشي بنادم كاع يأس مره وحده، من قال العام الجاي يطلع حسن من هذا ويزيان الحال ويرتفع ثمن السوق؟ ايوا وتخلف في كل مضى
1: ان شاء الله. السي قاسم
0: كل شيء عند الله قريبه لالا غيتا.

0: الله تبارك الله تبارك الله، هادشي جديد. الوالدة هي اللي طيبات هاد الكسكسو؟
1: هي اللي طيبات. فكرت اليوم الجمعة دير شي صدقة للوالد، ودارت حسابنا كنا، والباقي خرجته للجامع.
0: الله يقبل بنين، ما عندي ما يتسالى. بعد هي كتفكر في الصدقة، أما أنتي عمرك ما فكرتي في باك.
1: شكون قالها لك سيدي؟ عاد الجمعة اللي فات مشيت أنا وأختي ليلى درناه وترحمنا عليه وتصدقنا بشي بركة. صدقتي؟
0: أها إوا كيقولوا الصدقة في المقربين أو لا؟
1: أش بغيتي تقول زعما؟
0: كون غير عطيتيهم ليا.

0: دايسين فيا ونبقى كان دعي معاك ومعاه النهار كله.
1: علاش من علا بك انت حتى بغات الصدقه تكون دايزه فيك؟ مالك صحيح كتاف كتاف سمسم بن قمقم تهز بنادم وتهرب به، حاجه وحده ناقصك العقل اللي يفكر وينظم ويدبر هربليك. باقي برهوش مع راسك الله يستر.
0: ايوا لالا قولي اللي عجبك. داك النهار قلت لي عيان ومططر، اليوم برهوش سمسم بن قمقم. مازال هذيك سمسم بن قمقم عجباني.
1: نوض تفلى على شي حد اخر، انا ما مسالي ليكش، خليني نمشي نقضي شغلي.
0: قولي يا سميره، شفت شي كوبات ديال الزيتون محطوطين في الدخله ديال الرياض؟ شكون جابهم؟
1: عمي قاسم اللي جابهم باش نذوقوا حقنا في الزيتون ديال هاد العام.
0: وعلى غير دوك 10 ديال الكوربات هما اللي جاوكم في حقكم؟
1: حسبتيهم بعدا؟
0: حاسبين روسهم، خمسه فوق خمسه.
1: ايوا خمسه في عينين الشيطان.
0: والباقي اش درتو به؟
1: ما كنت على هاد الفضول. الباقي بعت امي صافي ارتاحيتي.
0: هاك دقولي انا صحابني واش دوك الكوربات هما كلشي.
1: ايوا نوض تحرك قلب على شي حاجه كتهمك.
0: خليني عافاك نتكى واحد شويه، كسكسو مازال ما تهضم.
1: كان عرف هذيك التكيه ديالك، ميعاد الله والمغرب.
0: قول لي شحال بعت الوالده الزيتون؟
1: ما نعرف.
0: باك خصكي تعرفي، علاه انت برانيه؟
1: ما بغيتش يا سيدي نعرف وشغلها هذا كاع.
0: لا لا سمحي لي، شغلك حتى انتيا.
1: اجلال اجلال هذا عار الله عار الله، الى ما نقص من الهضره بركه خرج ولا نعس.
0: قلت لك زعما غير تعرفي شحال جا في حقك، لانه من حقك. اما انا ما عندي لا حق في الزيتون ولا في البرقوق.
1: مختار مالك ياك لاباس؟ جايين هازينك مرابعه
2: هذا والخلعه والتبوريشه شو ما غطيني.
1: ديالاش ديالاش هاد الرعده والخلعه؟ اش وقع بيك؟
2: الضو الضو مجهد على الشومه، ضربني الضو اللي كنت خدام عند الحاج في الفيلا، ضربني وتهزيت حتى للسما وتخلط على الارض، يمكن شي 2000 واط.
1: اش قلتي؟
2: الواط الواط على الشومه مجهد.
1: اشنو هو ثاني هاد الواط؟
2: الواط الواط كانسيو.
1: واش جاب طانسيو الضو؟ علاه انت مريض بشي طانسيو؟
2: ما فهمتينيش، غطيني نسخن بعدها.
1: هاك ها الغطا ها هو، ايوا سلت سلت عليك ديك الجلابه.
2: لا لا لا لا لا في التبوريشه مازال قرطاني الخلعه، الواط مش هذا الشومه.
1: اي واحد ضربك الواط ولا الوطواط؟ لاش جابوك لعندي انا؟ ديك الساعه يديوك للسبيطار، اش بغيت ندير لك انا؟
2: السبيطار ما كيداويش اللي ضربوا الضو، الضو ما عنده دواء. الا كان الواط مجهد وضرب شي حد ولا كيموت في البلاصه.
1: ومالك ما متي انت؟
2: الحمر طويله الشومه، بغيتي لي الموت ياك؟
1: استغفر الله العظيم، اش دانا لهاد الكلام؟ بغيتك تولي لاباس وتوقف على رجليك.
2: كنت واقف على رجلي صحاس لهم وخدام، غير انا لقيت واحد جوج سلوك ما عقلت على راسي حتى ترفعت.
1: ايوا ياك ديما موالفك تلاقي السلوكه، عمر شي حاجه ما وقعت لك؟
2: هاد المره الواط الواط الشومه كان مجهد.
3: أنتم في الاستماع إلى الحلقة السادسة من المسلسل الإذاعي رياض الورثة، تأليف بن عبدالله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، أحمد ناجي، ماريا صادق، المحجوب الراجي، بن عبدالله الجندي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، سناء محي الدين، عبد الكبير الرقاقنة، وأنور الجندي. الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

بلعلع مرجادها.

على الهجر الذي على العهد الذي على الهجر الذي ارتفت علي الأصابع.

قلتها سماؤ طولتها سماؤ

وجدت حوض الحب حين أردت مر الملاحتي طعمك الحرق من إله والذي بعد

كبر دون المقام وركن بيت المحرم والمسجد الأقصى المبارك حوله.

Thank you.

تمشى بلاك على الخط. اقرب شط لك على الخط. عليه الخط والله خط على اقرب شط مستقبل.

اخذ رساله لقد اخذ رساله فزاد معاه كانت شد

صدر احبابي نشيت وكان اجمر حد I'm gonna make it.

jockey.

Obrigado, mano, por sua aí, né?

0: اللي ما نبقي
1: جنوب المغرب حياكم لقديم الدين جنوب المغرب حياكم جنوب المغرب.

صراحة تراب الساوي بالأخلاق ما إلهيته رب التراب تراب ساوي بالأخلاق ما إلهيته إن استترت بهم داح النبي ولم يشكر فضيحته

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: داخل وادي الذهب في الأسبوع متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. وأوضح المندوب الإقليمي للسياحة بجهة الداخلة وادي الذهب محمد سباعي أن هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة يروم تثمين الكفاءات المهنية العاملة بالقطاع السياحي من خلال منحها شهادات تعترف بما راكمته من خبرات وتجارب ميدانية. نظمت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة التابعة لجامعة ابن زور حفل تسليم شهادات التخرج للفوج السادس من طلبتها برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وجرى الاحتفاء ب 141 خريجا منهم عدد من الطلبة الأجانب المنحدرين من بلدان إفريقيا، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الداخلة. وفي هذا السياق أكد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة عزيز سير في تصريح للصحافة إن المؤسسة ما فتئت منذ إحداثها قبل 10 سنوات تعمل على مواكبة التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب من خلال إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على المساهمة بفعالية في مختلف الأوراش التنموية التي تعرفها الجهة والأقاليم الجنوبية عموما. أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالداخلة دورة لتعزيز قدرات المكونين ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، واستفاد من هذه الدورة التي نظمت بصيغة تجمع بين التكوين الحضوري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش أهمية الشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تنفيذ برامج تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع محاربة الأمية.
2: جهة الداخل وادي الذهب في الأسبوع متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا.

0: والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه، وفي سفره وإقامته، وعند دخوله وخروجه، وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى، وحضور القلب، واليقين بالإجابة، وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليس عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

يا راكب النحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
8: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي

0: أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجب أن نقف عند كل واحدة منها

0: وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حث للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحسنة تمحو السيئة التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
3: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة لتصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: من أدب البحر،
5: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: الإشراف الفني نعيمة أبي دار،
1: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا الصمراء اسمه تيرنو سليمان تونكارا من دولة غينيا، شكل مفاجأة صارة بمشاركته، وهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالات كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
2: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو.
1: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به ممنون المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة، ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي، بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
2: سعيد مجددا، أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه، والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين، والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة. أهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
1: إذن قال في تسجيل سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين، والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

لأن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيف تيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات الخليجية، حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات ثم اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميزا في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وآمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصمة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكورا شكرا خالصا. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نور الدين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج، بحركة المد والجزر المتسارعة التي لا تنقضي ولا تنتهي، لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال، في فكر يعج بالأفكار، في فكر ينبئ بجميل اللؤلؤ والأشعار، في فكر كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق، في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا، يجسد دورا محوريا كبيئة للرزق والصيد واللؤلؤ، وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي. كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر، فتظهر البريق كما تظهر العيون جمالا، فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت الحواجب، كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا، كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته، لأن البحر أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية، هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه، وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي، حاضر واقعي ومادي، وهو مصدر للرزق، حيث يظهر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات، حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل، كما أنه مصدر للكوارث، إذ في المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواء المزعجة، وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب، رمز للجود، رمز للعطاء، ورمز ودلالة للحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود، ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع، وما يرتبطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي، ومرآة أيضا للسرعة البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات، حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات، ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخارجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم، حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي، حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع. البحر سبب في إعادة اكتشاف الماء، حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية، وتنصف الماء بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات، بكل ما يحمله من جمال بعد تلاطم الأمواج على الشطآن، مهما اختلفت فيها الخلجان وتعودت، ومهما كانت الصخور صلبة، إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان، فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر، ويعانق صحراءه ورماله، يعانق مجده وفخره، ويستخرج منه ما به يتغدى وبه يتغنى. لنقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين، ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأملي أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدب البحر، فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان، نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان، طرح الأخير على نفسه سؤالاً حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج. ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر، وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر. لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الطبيعة. وطبعا يضيف، وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر تيمة لها.

0: من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي الذهب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال حيث يقول
1: لقد سكر ركوب البحر منذ قديم الأزل لقد سكر ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان البحر هو المجهول الأول الذي واجه الإنسان ودخل معه في محاولات ترويض استمرت على مدى الزمن فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية ومن هنا ولد أدب البحر الذي كرس لحظات انكسار الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

إني صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعينا، أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله، ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين، ومجيب السائلين الداعين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
3: خير وسلام
2: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
3: إنتاج الإذاعة المغربية.
2: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة السادسة.

0: تفضلي بنتي، هالعصير هالقهوة اللي بغيتي، تفضلي خذي الحلوة.
1: بارك الله فيك. اشنو هتشرب انت سي شاكيب؟
0: قهوة وبلا سكر وبلا هادسي، غير شاكيب تكفي.
1: ايوا لاواه. كيفاش غادي تجيك بلا سكر؟
0: ولفتها بلا حلاوة، وهادشي اللي ولاو كيحكيو على مرض السكر، اللهم الانسان يدير احتياط باش ما يتأذى.
1: علاش خايف لا تموت؟
0: ما عندي علاش نخاف من الموت، مادام هي شيء مفروض على الجميع.
1: وبسكر ولا بلاش؟
0: معلوم، انا كنامن بنهايه الاجل. الوالد ديالي مات صحيح صحيح، ما مريض حتى شي علام.
1: وكيفاش مات مسكين؟
0: الناس كيف كيموتوا محاربين من اجل التحرير، مقاولين.
1: كنت باقي صغير؟
0: لا بالعكس، كنت كبير وعاقل. المهم هذا الموضوع نعاودوا نتذكروا فيه من بعد.
1: قل لي سي شاكيب، شحال غادي تعطيني في السيمانه؟
0: اللي بغيتي وبلا سي شاكيب. وإلا سمحت يا زينب، بغيت نسولك وما تعتبرينيش فضولي.
1: حاشا، سول.
0: عاد كنتي لابسه لبسه بيضاء، واليوم جيتي للموعد مغيره اللباس.
1: هذيك اللبسه سيدي كنت عاملاها غير للسعايه، وملي دبرت على خدمه زولتها. شنقول لك، انت راجل فريد من نوعك سي شاكيب، وطيب لاقصى درجه. ما درتي معايا غير الخير، درتي معايا الخير اللي عمرني ما ننساه. الراجل اللي مرتبطه به انا خدام حارس ديال الروضه فين كنتي تلاقيتيني، كنسكن انا وهو وبناتي بزوج في كوخ جنب الروضه. عشت معاه باقا صغيره، ما كنعرف لا امي ولا با. هو تكفل

0: عليا وزيدني السعايه. ولما استقريت معاه وكبرت ولد معايا زوج بنيتات باقيين صغيورين، وهو اللي فرض عليا جميع انواع السعايه من هذيك اللبسه البيضاء اللي شفتيني بها بحال الا قرطه حق الله، باش زعما الناس يعطفوا عليا ويحسنوا بيا. انا دابا ما عرفت شنو غندير، ما قادراش نتفارق معاه حيت قابت ليا بناتي رهينه، وما قادراش نزيد معاه في هاد العيشه. ما عرفت شنو غندير، وبناتي ما غاديين غير في الكبر، وانا راه حايره ما عرفتش النهايه لهاد المكتوبه سيدي. اما اللبسه اللي شفتيني بها اليوم راه غير مسلفاها عند واحد البنت صاحبتي، دات وجابت في السعايه لاباس عليها. دابا هادشي اللي كاين رانا عاودته لك، وحيت انت راجل طيب وخير وسبق فيا خيرك ما عنديش علاش نكذب عليك.
1: وهاد السيد مزوجة بيه ولا غير عايشة معاه؟
0: اش غادي نقول لك سيدي، هاد الموضوع مليت باقي نهضر فيه. حتى ولا كنت مزوجة بيه بالعقد ما هنا عايشة هادي سيدي معاه.

0: دلو سيدي من هنا، ها الغرفة في النعسة وما تعطلوش عفاك.
1: شكرا يا بنتي شكرا. يا لي جلسي يا راضية جلسي.
2: بنتي جيهان بنتي
1: راضية راضية باركة من البكاء. جيهان بنتي أنا باباك المكي وهذه ماماك. جيهان كتسمعين يا بنتي؟
2: جيهان
3: كنسمع. الحمد لله والشكر لله. راسي
1: مال راسك يا بنتي؟ احكي لينا اشنو وقع.
2: اش وقع يا بنتي اش وقع؟
1: راضية راه قلنا لك بركة من البكا ولا خرجي لحالتك.
2: صافي انا غادي نسكت. صافي المكي
3: حادثة مفاجئة. السيارة اللي ضربتنا كانت جاية بسرعة كبيرة.
1: السيارة اللي ضربتكم على من كنتي؟
3: أنا واحد الأخت صديقة شكيب.
2: شكيب؟ شكيب ولد عمك؟
3: كانت جاية عندي وطلقينا صدفة.
1: وانتي كتعرفيها؟
3: لا شفتها مرة واحدة مع شكيب.
2: وليش كانت جاية عندك؟
3: ما عرفتش عاد كنت غادا تحكي لي. ساعة وقعت الحديثة ولقينا رأسنا هنايا.
2: وشنو سميتها؟
3: نادية. راسي كيضرني
2: دابا. تولي لاباس بنتي ارتاحي احنا معك. ما عندكش علاش تهولي. هذا قدر الله. اللهم لك الحمد.
0: سمحوا لي عفاكم وقت الزيارة انتهى. ما يمكنش تبقاو هنا.
2: نزيد غير واحد القسيم من إلا سمحتي.
0: لا ما يمكنش لالا. بنتكم ما خصهاش تقوي الكلام معكم. لازم ترتاح.
2: ويمكن لي نبقى معها غير انا؟
0: لا انتي ولا شي حد اخر. لا ما يمكنش. الطبيب غادي يعاود يرجع يشوفها دابا وما خصوش يلقاكم هنا. تفضلوا سيدي ما يمكنش تبقاو جالسين هنا.
1: يلا راضية سنعاود نرجعوا. الله يخليك لالا. السيدة الاخرى اللي عملت معها الحادثة فينا غرفة كاينة.
0: ما يمكنش سيدي تشوفها دابا نعسة. قلت لك ما يمكنش. لا
1: شكرا.
2: سبحان الله هاد الممرضة كل شيء عندها ما يمكنش.
1: إيوا عندها أوامر خصها تنفذهم.
2: إيوا لاواه شوية هكا
1: وما يمكنش.
2: زيد خلاص حتى انت نيت بحالها.
4: الله الله الله يا اختي نادية اش هاد المصيبة انت في عار الله.
5: قضاء الله ما من نهرب.
6: كيف بقيتي يا نادية شوية؟
5: انت كتشوف السي عزيز الرجل واليد مهرسين ووجهي كله مجروح.
4: وكيف وقع لكم اختي نادية؟
5: ما عرفتش داك الشي وقع بواحد السرعة ما كتصورش. يلا عقلة من اللي قالت لي يا جيهان اجي نقطعوا الطريق راه السيارة قبلتنا نطلعوا ليها ونتكلموا على خاطرنا. وشويه كنشوف السياره اللي قصدنا بواحد السرعه جنونيه وبحال رجلينا لصقوا مع الارض. ما بقى لينا فين نهربوا.
6: الحمد لله على لطف الله. اذا هو اللي منه الخطا.
5: ما عرفش اجرى من بعد حليت عينيا لقيت راسي هنا في السبيطار.
4: ما كنفهمش بعض الناس كيكونوا بعقلهم.

0: وبمجرد ما كيطلعوا للسياره كيوليو حماق، ما كيبقى لا اعتبار القانون السير ولا احترام للناس اللي غادين على رجليهم مع وليداتهم، ولا كيفكروا حتى في نفوسهم، لا يصدقوهم بروسهم ضحيه.
1: هذيك انا كنسميها البساله وقلت استرابي وزياده في التفرعين. بنادم نافخ ريشو وهز خنافرو للسماء حيت راكب في سياره كيسحب له راسو راه شاري الطريق كل اللي يقلب اللي دايز على رجليه ما كيهموش.
0: اسمح لي عزيز، كاينه حتى اسباب اخرى، كيف كيقولوا شويه من الحنه وشويه من رطوبه اليدين.
1: متفق معك سلوى، ولكن القانون خصو يتحترم، والا رجعوا نركبوا ونسوقوا البهيم، لان الحضاره في الحقيقه حنا فهمناها بالمقلوب.
2: جلسوا بعدا ارتاحوا انتم واقفين.
0: احنا مرتاحين هكذا.
1: انا ما مرتاحش مادام ما توضعش حد لهذا الاستخفاف بالقانون، والا غادي يبقاو الكسايد نهار على نهار كيتزادوا.
0: وبركة عزيز وانت تعصبتي، السيدة راه عيانة.
1: راه حيت هي عيانة ضربتني النفس عليها.
0: ايوا انت بغيتي تغير تقاليد المجتمع.
1: تقاليد اش من تقاليد؟ الكسيد بالعرارم وشي مربع يديه كيتفرج.
0: ايوا شنو بغيتي يديروا ليهم؟
1: يربيهم.
0: باش
1: اللي كتروا من خرق القانون الرخصة ديال السياقة تحيد ليهم، واللي حصلوه بلا بها الحبس والغرامة. القانون واضح، وهاجي هذيك الساعة تفرجي.
0: إيوا هذا الشيء راه كاين وبلا فائدة.
3: واش بغيتي نفرج فيك عباد الله؟ دخل سوق راسك يا هاد الولد واعطي المراتب التقار. أنا أنت ما بقى عندك شغل غير المشاكل.
4: الوليد الوليد الله يجي ثبت معايا شي شوية. وأنت دابا تيقتي زين مكتبتيني أنا. ها انا قلت لك راكبه مع الرجل في السياره هي راكبه مع رجل ما فيهاش تخرشيش لعلك.
3: وعندك عليها شي حجه؟ صاحب الخوليو سولته قال لي ما شاف والو.
4: إيه يمكن ما حققش مزيان، وانا كنقسم لك بالامان ديالي وبحياتي الا شد هذيك الليله مع رجل.
3: حياتك انت عندك شي حياه بعدا. ها شوف، الا كانت عندك شي حجه قولها، ما عندكش نضرك عليا كمرتك.
4: الحجة وما عينيا.
3: عينيك دي بمزاقلين وعقلك مرفوع، انت بعدا بشر بحال الناس.
4: يا اسمح لي يا الوالد اسمح لي، هذه دوزنا ومرة أخرى غادي نبين لك الحجة. ياك بغيتي غير الحجة غادي نجيب لك زوج ولا ثلاثة كاع حجة كتبت حجة.
3: اش كتقصد بهذه الهضرة هذي؟ بغيت تبقى تابع ليا مراتي فين ما مشات؟
4: لا باش نجيب لك الحجة. لا لك
3: أسير يا سيدي، جيب لي منصرف وعاوني على الزمان، اما حجتك ما عندي ما نكجدر بها.
4: اش تي الوليد كنقول لك، انت ديما فيك الدفو، كنتي كطلب الحجه دابا وليتي كطلب المصروف.
3: ما بقيت باغي نتروف، اعطيني غير التيسع.
4: ما عندي فين نمشي.
3: يو تكمش ودخل سوق راسك.
4: يا الوليد انا مكمش ودخل سوق راسي، بغيت زعما نغير المنكر.
3: وغير غير ديالك هو الاول، ابدا به. واه وماشي شغلك تشي الاخر.
4: يا كيفاه
3: شنو كيفاش؟
4: دابا باقي كنفهم فيك والو يا الوليد. واه انا كندافع على الكرامه والسمعه العائليه، وانت كاع ما مسوق لهذا الموضوع.
3: واش انا دابا كريتك طلبتك باش تدافع عليا على كرامتي العائليه؟
4: بلا ما تكريني ولا تطلبني، هذاك الشيء راه كيدور في العروق مع الدم.
3: شنو اللي كيدور في العروق مع الدم؟
4: الغيره.
3: الغيره؟ انت دابا كتغير عليا.
4: يا علاه الا ما غرنا على الكرامه ولا اصاله، على من بغينا نغيره ولا على لك؟
3: هذا بغيت تطبق لي دماغ، هذا بغيت تطبق لي شي عقل في مخي.
0: هاك يا اختي وفاء، ها ذهبك، ها حوايجك، ها الصاك والصباط، الله يكثر خيرك. اري لي ديك الجلابه المشوهه بعدا نمشي نطلع على بناتي راه توحشتهم. وبلاتي صاحبتي بلاتي نشربوا قهوه. ايوا شرب انت مولات الخير القهوه والعصير والمناضه. هذاك السي شاكي مسكين ولد الناس ما قصرش من جهده.
5: تهلا فيك بعدا.
0: ايوا الله يكثر خيره، باقين في الدنيا اختي الكرامه.
5: ايوا عاودي ليا شنو دار بيناتكم؟ اها شنو قال لك؟
0: ايوا الموضوع طويل اختي وفاء، ما خليناش انت علاش هضرنا.
5: شنو بان لك فيه؟
0: ايوا بصراحه انا حيره، على ما فهمت هو مهتم بيا بلا قياس، وانا راه مازال ما تيقاش مكذبش عليك، حيت كنعتبر راسي انا غير خدامه عنده في حقيقه.
5: جبت معك موضوع الزواج؟
0: ايوا انا غير ضحكت معاه واحد النهار، قلت ليه واش ترضى تزوج بوحده بحالي؟ هو يقول لي وعلاش لا.
5: وليني انت كنبوه مع راسك
0: وضربي الحديد ما حدو سخون
6: وما تمشيش بعيدة وفاء. والرجل غير عطف عليا وخدمني عنده الله يجازيه بالخير. النوض انا لا نقلل عليه العفة بالهضرة الزايدة. اش غادي نقول لك؟ ما عرفتش انا داك السيد كيبان لي فشكال، ما عارف عليه حتى شي حاجة، وحتى هو راه باقي ما عارف عليا والو في الحقيقة.
0: وعرض عليك وتهلا فيك وكملي شوية من عقلك. ولا عجبك هاد الميزيرية وهاد القرفاش عايشة؟
6: واش غنقول لك اختي وفاء؟ راكي عارفة كلشي. واش انا حرة ديال راسي؟
0: يشويني فيك، حتى هذاك مع من عايشه فيك الغمه نسميه راجل. سوسي عليك الوي قبل ما يفوت الفوت وتصدقي نادمه. خرجي تنفسي شويه، تنفسي شوفي الناس كيفاش عايشه.
6: وبناتي اللي محبوسين عنده كيفاش ندير نفكهم من بين يديه؟ قولي ليا.
0: اعطى الله 70,000 حل. خبطي بعدا في الراجل اللي عينو فيك، تقربي ليه وجريه لعندك. اما هذاك مع من مقاجي حالو قريب، والبنات انا نعاونك تسلكيهم من تحت يديه.
6: ايوا، وملي يسعروا يبدا يقلب عليا ولا يطلق عليا داك الركبيد ولد الروبيو شنو ندير؟
0: علاه المخزن ما كاين؟ راه من حقك تدعيه. سنين هادي ما دار معاك لاكا غيط ولا والو. البنات كيكبروا والله يا باباه حتى يخرجوه من عين المخيط ويدخلوه في عين البرا. دابا يبدا يعلم البنات كالسعايه وانت كتشوفي وما يبقى عندك جهد. وديك الساعه قطي في الريح.

كنتم في الاستماع إلى الحلقة السادسة من المسلسل الاجتماعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، الهاشمي بن عمر، نزهة بدراجي، بن عبد الله الجندي، سعاد خيي، جمال بن شيبة، محمد خدي، سناء محي الدين، إكرام البصري، ونجاة الخطيب. موسيقى شعار محمد التسافي. هندسة الصوت فاطمة ليتيني. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير سلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمرو.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه معول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره طيب 05 37 71 88 88
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
1: وبريقتي هم مش ديك وبنش وهذا كرام شدو وهذا الناس جزئين
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا البلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

Przed wiatrem.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.

0: 93.3 FM إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، أعزائي المستمعين الكرام، سلام بحجم ما في قلوب الأنبياء من صفاء. الأكيد أنه قبل أن تكتب الحروف عزف الإنسان على الحجر والعظم، غنى للطبيعة وعبر عن ذاته بنغم بدائي. لذلك لا غرو إن سمعنا بعضا يقول الموسيقى ولدت مع الإنسان. موضوع هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنركز فيه على الحديث عن الموسيقى في الثقافات القديمة. حين نتوغل في ذاكرة التاريخ العريق من الزمن السحيق، سنجد لا محالة أن الموسيقى في الحضارة الفرعونية مثلا استخدمت آلات كالقيثار والناي، حيث كانت جزءا من الطقوس الدينية والجنائزية. وقتها الكهنة استخدموها لاستحضار السكينة الروحية. وحين نحط الرحال بحضارة الإغريق العريقة وعطاء فكرهم الموسيقي، نلاحظ ربط الفلاسفة بين الموسيقى والفلك، أو ما يعرف بنظرية موسيقى الأفلاك. لقد ناقش كل من أفلاطون وأرسطو ناقش أثر الموسيقى في التربية والأخلاق، والإغريق استخدم السلم السباعي ونظريات التناغم.

أما الموسيقى في حضارة الرافدين العريقة فلها قصتها وخصوصيتها، باعتبار أن أول نوتة موسيقية مدونة وجدت في مدينة غريت، ولوحظ أن الآلات شبيهة بالقيثارة والناي والطبل. أما الموسيقى في الهند والصين القديمة فلا تاريخ آخر، ففي الهند ارتبطت الموسيقى بالتأمل والروحانيات، بينما الصين طورت أنظمة موسيقية مبنية على الانسجام بين الإنسان والطبيعة.

أذكركم مستمعين الأعزاء الأفاضل أنكم ممنونين ما تزالون في الاستماع لبرنامجكم من وحي الموسيقى، فمرحبا بكل من التحق وانضم إلينا اللحظة. لعل من المواضيع التي تستأثر باهتمام عشاق الموسيقى الحديث عن الدور الاجتماعي والروحي للموسيقى، فقديما في الطقوس والعلاج والحروب والمناسبات كانت لغة الجماعة معبرة عن علاقتها بالكون.

إن تأملات عميقة في عوالم الموسيقى تجرنا لا محالة لطرح تساؤلات من قبيل كيف حافظ الإنسان القديم على إيقاعه الداخلي عبر أصوات الطبيعة والموسيقى. حقا وصدقا إن مقطعا قصيرا من شعر معاصر يوحي بعراقة الموسيقى. قال بعضهم نغمة خرجت من كهف حجري فاهتز لها قلب الزمن.

جدير وحري بالذكر ونحن في ختام هذه الحلقة الإشارة إلى أنه حين ننصت للموسيقى القديمة كأننا نمد أيدينا نحو أرواح أجسادنا، نسمع همس الأزمان ونفهم أن الجمال كان دوما لغة مشتركة بين بني الإنسان. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.